0: صدق الله العظيم من آيات الله البينات، تلا علينا القارئ سعيد بن مسلم المحيقري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقدنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ هشام المزروع.

0: صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها على مسامعكم هشام المزروع.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نترككم الآن مع تلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري.

لعلها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة.

بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا

0: يغني وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم لتلاوة الأطفال بصوت المؤثر بن محمد الغماري. قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نستكمل حديثنا الذي ابتدأناه في اللقاء الماضي من الحديث عن قصة أبينا آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل أسكنه في الجنة وأمره أن يأكل منها حيث يشاء، ونهاه عن الاقتراب من شجرة واحدة. فما الذي وقع بعد ذلك؟ جاء الشيطان اللعين فوسوس لأبينا آدم عليه السلام ولزوجه، وأخذ يزين لهما الأكل من تلك الشجرة. وهكذا شأن الشيطان، هو يزين لهذا الإنسان القبيح ويحسن له الشر حتى يقع فيه، فهذه وظيفته في هذه الدنيا. فعلى الإنسان أن يكون حذرا من مكائد الشيطان، وأن يستعيذ بالله عز وجل، وأن يطلب منه العون دائما وأبدا على أن يقيه شر إبليس ووسوسته. وأيضا ننظر إلى صنيع سيدنا آدم عليه السلام وزوجه بعد أن وقع منهما ما وقع، فقد كان وقوعهما في الخطأ إنما هو بسبب النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فسيدنا آدم عليه السلام عندما وقع في الذنب سارع إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهكذا هو شأن المؤمن التقي عندما يقع في الخطأ والذنب والتقصير، فإنه يعود إلى الله عز وجل. وفي المقابل فإن المتمرد من شياطين الإنس والجن لا يلقي بالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وقوعه في الخطأ لا يزيده إلا تكبرا وغرورا وحبا لمواصلة ذلك الطريق المظلم الذي يؤدي إلى سخط الله وعقوبته. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى في شأن آدم عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن ينبغي أن يكون سلوك المؤمن هكذا، دائما الرجوع والانصياع لأمر الله عز وجل إذا ما وقع في خطأ أو وقع في تقصير. يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فينبغي للمؤمن أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى رضوان الله عز وجل، وأن يكون دائما الصلة بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال من شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه أيها المستمعون والمستمعات الكرام وقفات سريعة مع قصة أبي الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، والتي فيها صراع الحق والباطل، الصراع بين آدم وذريته وبين إبليس الذي هو رمز للباطل، وأن النهاية والعاقبة لأهل الحق ولجنده المفلحين الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله وحزبه المفلحين، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي،
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف ومعيناته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي بفضله يشرق الصباح فتمتلئ الآفاق بفيض إشراقته، فتسلك نفوس إليه سبيلا ناطقا بهباته. سورة الكهف زاد النفوس المؤمنة ومدرستها الوضاءة ومنهلها العذب، تمنحنا ما يعين على الثبات وتغرس في القلوب أسباب الصبر وترشد إلى مفاتيح النجاة. يجد المتدبر لآياتها المباركة أنها قد افتتحت بتعظيم القرآن الكريم الذي لم يجعل الله له عوجا، هذا النور المبين الذي يهدي للتي هي أقوم، فهو معين لا يضاهى للصابرين، يجعلهم على ارتباط وثيق بوحي الله بتلاوته وتدبره وما يدعو إليه من صالح العمل. فالنفوس حينما تمتلئ بآيات كتاب الله هانت عليها كل شدة وثبتت حين تقلب الأحوال. ونجد السورة الكريمة مرشدة إلى العديد من معينات الصابرين، فهي توجه إلى الصحبة الصالحة، فالمؤمن قوي بإخوانه ويزداد عزيمة ببيئته الطيبة المشجعة على الخير والثبات على الحق. ومن صبر صامدا وفر بإيمانه عن الفتن آواه الله إلى رحاب رحمته، ومن صدق مع الله حفظه الله مهما ادلهمت الخطوب. وسورة الكهف تلهم النفوس صبرها وثباتها أمام فتنة نعم الأموال والأولاد، وأن شكرها سبب دوامها، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقوق المجتمعية التي لا تتخلى عنها النفوس المؤمنة لصون المجتمع من تداعيات كفران النعم والغرور. وفي السورة المباركة إرشاد لهذه النفوس لتصبر على ما يقدره الله من أقداره التي قد تخفى حكمتها، فكم من أمر يسوء النفس ظاهره إلا أن الرحمة كامنة فيه، وكم من تأخير فيه خير مع صمود المؤمن على منهجه فيما يراه ظاهرا فينبه ويوجه. وفي سورة الكهف نجد إلهاما بالصبر في ميادين الأعمال والإصلاح والتجمل صبرا ونزاهة عند امتلاك القوة وتسخيرها في إرساء العدل وخدمة الناس وصون بلدانهم من العبث والفساد. معين سلسل عذب، وظل هانئ رحب، به يتبدد الكرب، فقم نتلو كتاب الله. هيا بنا لله ربنا، فثم كهف رحيب فيه تربية للقلوب على الصبر، صمودا بآيات كتاب الله، وثباتا على منهاجه، واطمئنانا بحكمته، وسعيا على سبيل هدايته.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا وأفضلها جنا وأروعها مرأا وأنظرها زهرا رياض قلوب المؤمنين وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله ولا سآمة، لأننا نود أن نقف حيالها وقفات.

0: food.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: لدي سؤال يشغلني منذ الحلقة السابقة.
3: وما هذا السؤال الذي شغل بالك يا أحمد؟
2: قد ذكرت يا أستاذنا أن هذه الجملة من هذه الآية، وهي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أنها وردت على قراءتين، فهل لا تذكرنا بالقراءتين وتحدثنا عن الفرق بينهما؟
3: القراءة الأولى قراءة حفص عن عاصم وغيره من المقرئين، واتخذوا بصيغة الأمر. أما القراءة الثانية فقد قرأ بها ورش عن نافع، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
1: إذن فما الفرق بينهما يا أستاذنا؟
3: الفرق بينهما من حيث المعنى واضح. أما على قراءة الماضي واتخذوا، أي على قراءتها بصيغة الماضي واتخذوا، أي واتخذ الناس في وقت رسالة إبراهيم عليه السلام من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذ المؤمنون بإبراهيم من مقام إبراهيم مصلى. وعلى القراءة الثانية يكون أمرا للمسلمين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك على حذف قول تكون هذه الجملة مقولة له.
1: مقولة له؟
3: نعم، أي وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا إذا أريد الأمر لأولئك المؤمنين بإبراهيم عليه السلام. واتخذوا أي وقلنا للناس اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وقلنا للناس أيضا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا أريد بالخطاب أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر ابتداء لهم، واتخذوا فهو تشريع جديد، أي واتخذوا يا أيها المسلمون من مقام إبراهيم مصلى.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
3: قلنا إن الأمر إذا أريد به تشريع اتخاذ المقام مصلى أو من المقام مصلى لهذه الأمة، فيكون الأمر موجها لها خاصة. وإن كان المقصود بالأمر ما وقع في ذلك الوقت فيكون مقولا لقول وقلنا اتخذوا، فالخطاب موجه أولا بالدرجة الأولى إلى تلك الأمة التي آمنت بإبراهيم عليه السلام.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن نوع الأمر هنا في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
3: هي صيغة تقتضي الوجوب، فما خاطب الله به عباده من تشريعات يحمل على الوجوب ما لم تصرف الأمر قرينة من الوجوب إلى الندب، فإذا صرفته من الوجوب إلى شيء آخر، ندب أو استحباب أو تأنيس أو تكوين أو غير ذلك من معاني صيغ الأمر المجازية، فإنه يحمل عليها. لكن إذا لم يدل دليل على أن المراد بالأمر غير الوجوب فهو يكون للوجوب طبعا.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: ما المراد هنا بمقام إبراهيم؟
3: جميل، مقام إبراهيم مكان قيامه للدعاء والصلاة، فإذا كان قبل بناء البيت فيكون المراد بالمقام المكان الذي دعا فيه إبراهيم وصلى، وإذا كان هذا الأمر بعد بناء البيت فيكون المراد بالمقام هنا الكعبة المشرفة أو ما حولها من الأماكن التي يعظم الله فيها، وفي مقدمتها المسجد المحيط بالكعبة، وربما شمل منى وعرفات وغيرها من المواقف والمشاعر التي يذكر اسم الله فيها.
2: ولكن يا أستاذنا، هل لا تخبرنا عن أصل اشتقاق هذه الكلمة مقام؟
3: المقام موضع الإقامة أو المكان الذي يقوم فيه الشخص، أما مصدر أقام فالمقام، فرق بين المقام والمقام.
2: وكنت أود أن أسألك عن ذلك يا أستاذنا.
3: جميل جدا، جاءك الجواب بدون سؤال. المقام مكان القيام، والمقام الإقامة، تقول أقمت مقاما وأقمت إقامة، قمت مقاما أي في موضع قيام.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما المقصود بقوله مصلى؟
3: جميل. مصلى أي مكانا للصلاة، والصلاة كانت في الأصل الدعاء، ثم بعد ذلك شرع الله مع الدعاء إضافات أخرى كالقيام والقعود والقراءة والركوع والسجود، فصار المصلى مكانا للصلاة المعهودة التي نصليها الآن، وخصوصا إذا قلنا إن الأمر موجه إلى أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بالمصلى مكانا للصلاة التي هي العبادة المخصوصة.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: هناك مقام إبراهيم وهناك حجر إبراهيم، فما الفرق بينهما؟
3: هناك المقام والحجر، الحجر الذي كان يضع عليه قدميه حينما كان يرفع قواعد البيت، وقد ورد أن بعض الصحابة شاهد آثار أصابعه وآثار قدميه، لكن من كثرة المسح امتحت تلك الآثار، فيكون المقصود هنا بالمقام الحجر الذي كان يضع عليه قدميه، ولكن الأولى أن يكون المقام هنا مرادا به الكعبة، ومرادا به المسجد الحرام، ومرادا به تلك الأماكن التي جعلها الله مشاعر يذكر فيها اسمه.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا لهذه الحلقة،
3: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى، ونقف حول قوله سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية
1: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي داود بن سليمان الحصار أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

أكثره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت.

الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر

0: لمن خشي ربه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم. قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نستكمل حديثنا الذي ابتدأناه في اللقاء الماضي من الحديث عن قصة أبينا آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل أسكنه في الجنة وأمره أن يأكل منها حيث يشاء، ونهاه عن الاقتراب من شجرة واحدة. فما الذي وقع بعد ذلك؟ جاء الشيطان اللعين فوسوس لأبينا آدم عليه السلام ولزوجه، وأخذ يزين لهما الأكل من تلك الشجرة. وهكذا شأن الشيطان، هو يزين لهذا الإنسان القبيح ويحسن له الشر حتى يقع فيه، فهذه وظيفته في هذه الدنيا. فعلى الإنسان أن يكون حذرا من مكائد الشيطان، وأن يستعيذ بالله عز وجل، وأن يطلب منه العون دائما وأبدا على أن يقيه شر إبليس ووسوسته. وأيضا ننظر إلى صنيع سيدنا آدم عليه السلام وزوجه بعد أن وقع منهما ما وقع، فقد كان وقوعهما في الخطأ إنما هو بسبب النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فسيدنا آدم عليه السلام عندما وقع في الذنب سارع إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهكذا هو شأن المؤمن التقي عندما يقع في الخطأ والذنب والتقصير، فإنه يعود إلى الله عز وجل. وفي المقابل فإن المتمرد من شياطين الإنس والجن لا يلقي بالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وقوعه في الخطأ لا يزيده إلا تكبرا وغرورا وحبا لمواصلة ذلك الطريق المظلم الذي يؤدي إلى سخط الله وعقوبته. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى في شأن آدم عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن ينبغي أن يكون سلوك المؤمن هكذا، دائما الرجوع والانصياع لأمر الله عز وجل إذا ما وقع في خطأ أو وقع في تقصير. يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فينبغي للمؤمن أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى رضوان الله عز وجل، وأن يكون دائما الصلة بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال من شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه أيها المستمعون والمستمعات الكرام وقفات سريعة مع قصة أبي الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، والتي فيها صراع الحق والباطل الصراع بين آدم وذريته وبين إبليس الذي هو رمز للباطل، وأن النهاية والعاقبة لأهل الحق ولجنده المفلحين الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله وحزبه المفلحين، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: بسم الله الذي برأ الكون فأحكم صنعته، وخلق الإنسان فسوى خلقته، نحمده سبحانه حمد من أبصر جلال الصانع في دقة المصنوع، وأيقن أن العمل الناقص لا يليق بأمة تنتسب إلى كمال الدين. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي جعل جودة الأداء معيارا لمحبة السماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع النهضة ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم هو روح الحضارات وسر بقاء الأمم وسيادتها. نتحدث اليوم عن معيار الإتقان والجودة، ذلك المعيار الذي لا يقاس بمقدار ما ننتج بل بمدى دقة ما نصنع. العالم اليوم يتباهى بشهادات الجودة العالمية الإيزو، ونحن نملك في عقيدتنا أعظم شهادة جودة عرفها التاريخ، شهادة تمنح صاحبها محبة خالق الأكوان. فما هو التأصيل القرآني لعلم الجودة؟ وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من إتقان العمل الدنيوي عبادة روحية؟ ولماذا كانت النهضة مسدودة الأبواب أمام كل عمل عشوائي مرتجل؟ حين نبحر في آيات القرآن الكريم نجد أن ثقافة الإتقان ليست أمرا ثانويا، بل هي صفة للخالق عز وجل قبل أن تكون مطلبا من المخلوق. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة النمل ملفتا أنظارنا إلى هندسة الكون: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. تأملوا أيها المفكرون، الله سبحانه لم يخلق الكون فحسب بل أتقنه. هذا الإتقان الرباني هو النموذج الأعلى الذي يجب أن يستلهمه الإنسان المستخلف في كل أعماله. ولكي يعلمنا القرآن أن الإتقان المادي هو طريق النجاة للأمم، يسرد لنا قصة نبي الله نوح عليه السلام عندما أراد الله أن ينجي نوحا والمؤمنين من الطوفان العالمي المدمر، لم يرسل لهم سفينة من السماء، بل أمر نوحا أن يصنعها بيده، لكن ليس أي صنع. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا ووحينا أي بتوجيه ورعاية وهندسة ربانية خالية من العيوب. إن السفينة التي ستواجه أمواجا كالجبال لا مجال فيها لخطأ بسيط في ألواحها أو دسورها. أي تساهل في الصنعة يعني هلاك البشرية. هكذا يعلمنا القرآن أن المشاريع الكبرى للأمة، سواء كانت بناء جسور أو إدارة اقتصاد أو تصميم مناهج، تحتاج إلى إتقان يشبه ذلك الذي تصنع به سفن النجاة، لأن مصير الأمة معلق بجودة ما نصنع. وإذا ما انتقلنا إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد حديثا يعد الدستور الأكبر للجودة الشاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لكن هل تعرفون أيها المستمعون الكرام المناسبة العجيبة التي قيل فيها هذا الحديث الخالد؟ لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرف على بناء قصر، ولا وهو يجهز سلاحا، بل قالها في مشهد دفن وتوديع. يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبر يدفن فيه أحد أصحابه، وقيل ابنه إبراهيم، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في جدار القبر فرجة أو شقا غير مستو، أي خللا في هندسة اللحد، فمد يده الشريفة ليسوي التراب ويسد الخلل. تعجب الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أو ينفعه ذلك في شيء؟ فهو ميت تحت التراب، لن يضره شكل القبر من الداخل. فأجابهم المعلم الأعظم بجواب يخرق العادات: أما إنه لا يضر الميت ولا ينفعه، ولكنه تقر به عين الحي، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يا للعظمة، يطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتقان في عمل سيدفن بعد لحظات تحت التراب، عمل لن يراه أحد ولن يقيمه لجنة تفتيش. لماذا؟ لأن الإتقان في الإسلام ليس مظهرا خارجيا نخادع به المستهلكين، بل هو تربية نفسية، هو ضمير داخلي يستحي أن يخرج من تحت يده عملا معيبا حتى وإن كان حفرة لميت. فكيف بمن يبني بيوتا للأحياء؟ وكيف بمن يعلم عقول الأجيال؟ إن خيانة الجودة هي خيانة لله قبل أن تكون غشا للناس. وإذا قرأنا التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية نجد أنهم لم يتركوا مبدأ الإتقان للمواعظ النظرية فحسب، بل حولوه إلى نظام مؤسسي صارم. لقد ابتكر المسلمون نظاما عظيما يعرف بنظام الحسبة، وكان يقوم عليه رجال ذو علم وأمانة يسمى المحتسب. هذا المحتسب لم يكن دوره دينيا بحتا لمراقبة الصلاة، بل كان بمثابة مدير الجودة وحماية المستهلك في أسواق المسلمين. كان يطوف في الأسواق ليفحص المكاييل ويتفقد جودة القماش ونوعية الطعام. كان يدخل على الطباخين فيتأكد من نظافة الأواني، ويدخل على البنائين ليتأكد من صلابة مواد البناء وعدم الغش فيها. ومن قبلهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل درته ويطوف في الأسواق يمنع التلاعب بالجودة، ويقول كلمته الشهيرة: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في ديننا، لأن التاجر أو الصانع الذي لا يعرف الحلال من الحرام سيستسهل الغش ويضيع الإتقان مقابل الربح السريع. بفضل هذا النظام أصبح المنتج الإسلامي في القرون الوسطى مضربا للمثل في المتانة والروعة، من سيوف دمشق إلى زجاج حلب إلى منسوجات الأندلس، حتى إن ملوك أوروبا كانوا يتباهون باقتناء صنائع المسلمين.
2: وجعلنا فيها معايش.
3: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه الروح إلى واقعنا اليوم، إن أزمتنا الحضارية في كثير من جوانبها هي أزمة إتقان. حين تسود ثقافة مشي حالك، أي اقبل بالقليل والرديء، وتنتشر عقلية أنصاف الحلول، فإننا بذلك نهدم مقومات نهضتنا بأيدينا. الموظف الذي يتأخر عن عمله أو ينجزه كيفما كان قد خان مبدأ الإتقان. المقاول الذي يستخدم مواد رديئة ليوفر المال قد شارك في إفساد عمارة وتخريب الأرض. الطالب الذي يبحث عن النجاح الوهمي بدون استيعاب للعلم هو معول هدم لمستقبل وطنه. فاليد التي تتقن صنعتها هي يد تبني وطنا وترفع أمة وتنال محبة الله تعالى التي لا تقدر بثمن. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الصدق في القول والإتقان في العمل، وأن يجعلنا ممن إذا عملوا أحسنوا وإذا أنتجوا أفادوا. اللهم بارك في كل يد تبني وكل عقل يبدع وأعنا على أداء حق الاستخلاف في أرضك بأمانة وإحسان، طابت معايشكم بالجودة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع
4: وجعلنا فيها معايش،
2: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.

0: كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ خالد بن سعيد الحوسني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى ليثبت الذين آمنوا، ووقفنا عند صلة الموصول وهي آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. آمنوا، آمن فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية آمنوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، ويجوز في هذه الجملة أن تكون في محل نصب لأن الاسم الموصول في محل نصب، على رأي من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول. والجملة الفعلية يثبت الذين آمنوا جملة صلة الموصول الحرفي أن، فقد تقدم أن هناك أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ولام التعليل حرف جر، وحرف الجر ليس داخلا على الفعل ولا يجوز أن يدخل على الفعل، بل هو داخل على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. وعلى هذا تكون الجملة الفعلية يثبت الذين آمنوا جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، وتقدير الكلام لتثبيت الذين آمنوا. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وقد تعلق بالفعل نزل، نزله ليثبت الذين آمنوا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين الفعل نزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نزل. والجار والمجرور ليثبت الذين آمنوا في محل نصب على أنه مفعول لأجله أو مفعول له، وتقدير الكلام نزله.

0: روح القدس من ربك بالحق تثبيتا للذين آمنوا، ولذلك وقع العطف عليه وهدى وبشرى للمسلمين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هدى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور. وألف هدى محذوفة في وصل الكلام عند التنوين لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما التنوين، فإن التنوين نون ساكنة والساكن الثاني هو الألف، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. ويجوز في هدى أن يكون له صلة بفعل مقدر إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة وتقدير الكلام، ونزله هدى وبشرى للمسلمين. وعلى هذا فيكون العامل في هدى فعلا مقدرا. ويجوز في هدى على هذا الوجه إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة أن يكون هدى حالا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها والتقدير ونزله هاديا. ويجوز في هدى أن يكون مفعولا لأجله والعامل فيه ذلك الفعل المحذوف إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة. وعلى هذا نقول في الإعراب هدى مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. وبشرى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بشرى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور. للمسلمين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. المسلمين اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. واللام يجوز أن يكون متعلقا بكلمة بشرى، وهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، فهي مصدر أو اسم مصدر. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة بشرى، بشرى للمسلمين. ويجوز في الجار والمجرور للمسلمين أن يكون صفة لكلمة بشرى، فقد وقع الجار والمجرور بعد نكرة، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية بعد النكرة صفة. وعلى هذا فالجار والمجرور للمسلمين في محل نصب صفة لكلمة بشرى، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة للمسلمين أو تكون للمسلمين، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثالثة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في الواو أن تكون واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واللام يجوز أن تكون لام التوكيد، ويجوز أن تكون اللام الموطئة للقسم، وعلى هذا يكون هذا الأسلوب أسلوب قسم، وتقدير الكلام على سبيل التقريب للمعنى، وربك لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وعلى هذا تكون هذه الجملة جوابا لقسم مقدر. واللام على الوجهين كانت للتوكيد أو كانت اللام الموطئة للقسم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا، بل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. والفعل نعلم يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، وقد سد مسد المفعولين في هذا الموضع أن وما دخلت عليه، أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أن أخت إن، وهي حرف نصب ومصدر أو حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وسيقت أن في هذا الموضع لتكون حرف مصدر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها، فإن المشهور في أن كما هو الحال في أخواتها أنها تنصب وترفع، وهناك لغة أنها تنصب الجزئين، وهناك لغة أنها ترفع الجزئين، وقد عرض لهذه اللغات وهذه الأساليب من أساليب العربية إمام اللغة الأكبر، وهو الإمام العوتبي في كتابه الإبانة. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والميم حرف دال على جمع الذكور أو دال على جميع الذكور مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر أن يقولون إنما يعلمه بشر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يقولون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إنما يعلمه بشر مقول القول، وقد صدر مقول القول بإن، وكسرت همزة إن لأنها واقعة بعد القول، وإذا كانت همزة إن واقعة بعد القول لزم أن تكسر، ولهمزة إن حالات ثلاث، فتكون واجبة الكسر، وتكون واجبة الفتح، وتكون جائزة الوجهين. وهذا الموضع موضع من مواضع الوجوب، إلا أن إن في هذا الموضع كفتها ما عن اختصاصها لا عن العمل وحده، فإن الأصل في إن أن تدخل على جملة اسمية وقد دخلت في هذا الموضع على جملة فعلية لأن ما كفتها عن اختصاصها، وإن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتوكيد، فإنهم أتوا بإن للبرهنة على صحة كلامهم الذي لم تصدقه نفوسهم قبل أن يصدقه غيرهم، ولذلك احتاجوا إلى هذه المؤكدات ليكون ذلك مصدقا في أنفسهم التي لا تصدق ذلك أصلا، وليكون مصدقا عند غيرهم أيضا. ولعل التوكيد من أقل المعاني التي تأتي عليها إن في القرآن الكريم. وما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب كف إن عن اختصاصها، فدخلت على جملة فعلية وهي يعلمه بشر. نقف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا.

0: يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو على مسامعكم من كتاب الله.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم

0: أنصتنا إلى تلاوة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم.

واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما

جلالة السلطان المعظم ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة يستعرضان في لندن العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين، ويتبادلان وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة للتهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. جلالة السلطان المعظم يتلقى دعوة خطية من جلالة ملك المملكة المتحدة للقيام بزيارة دولة سلمها لجلالته حفظه الله ورعاه دولة السير رئيس وزراء المملكة المتحدة. وسلطنة عمان تعرب عن استنكارها للتفجير الذي وقع في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، وتؤكد على موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب. التقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه بدولة السير كير ستارمر رئيس وزراء المملكة المتحدة في مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة البريطانية لندن. جرى خلال اللقاء التطرق إلى العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين الصديقين وسبل الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية بما يعزز المصالح المشتركة ويفتح آفاقا أوسع للتعاون على مختلف الأصعدة لتحقيق تطلعات شعبي البلدين نحو مزيد من النماء والازدهار. كما تناول اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة للتهدئة ومنع التصعيد دعما للمفاوضات الجارية والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى استئناف الملاحة بأمن وسلام عبر الممرات المائية في الخليج والتوصل إلى اتفاق دائم لبقية القضايا العالقة وفي مقدمتها الملف النووي الإيراني بما يحفظ للمنطقة استقرارها وسبل التعايش السلمي والتعاون الإيجابي بين كافة دول الجوار الإقليمي. حضر اللقاء من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية وسعادة السفير بدر بن محمد المنذري سفير سلطنة عمان المعتمد لدى المملكة المتحدة، فيما حضره من الجانب البريطاني معالي جوناثان باول مستشار الأمن القومي وسعادة السفيرة الدكتورة ليان سوندرز سفيرة المملكة المتحدة المعتمدة لدى سلطنة عمان. وتلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه دعوة خطية من جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للقيام بزيارة دولة إلى المملكة المتحدة. كما قام بتسليم الدعوة دولة السير كير ستارمر رئيس الوزراء بالمملكة المتحدة. خلال لقائه حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم بمقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن. وتأتي هذه الدعوة في إطار العلاقات العمانية البريطانية التاريخية والصداقة الراسخة بين الشعبين الصديقين وحرص قيادتي البلدين على مواصلة تعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق مزيدا من المنافع والمصالح المشتركة. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للتفجير الذي وقع داخل أحد المقاهي في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، وعن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأسر الضحايا مع أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته. هذا وقتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب 22 آخرون إثر تفجير وقع في مقهى مكتظ وسط العاصمة السورية دمشق. وأوضحت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا أن التفجير الذي وقع داخل أحد المقاهي في شارع النصر نتج عن عبوة ناسفة، وأن التحقيقات مستمرة لمعرفة دوافعه والجهات المسؤولة عنه
من جهة أخرى استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف المدفعية المنطقة الواقعة بين قريتي معرية وعبدين في ريف درعا الغربية. قال المتحدث باسم الخارجية القطرية إن الوسطاء من قطر وباكستان اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدين أمريكي وإيران. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن كل الإجراءات التي اتخذت في مسار المفاوضات جاءت في إطار السياسات المعتمدة لبلاده، في وقت نفى فيه رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قال بايف صحة ما أشيع عن السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش المنشآت النووية التي قصفت. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في وقت سابق إن مفاوضيه يحرزون تقدما باتجاه نزع السلاح النووي من إيران عقب سلسلة من الاجتماعات وصفها بالجيدة. وتركزت المباحثات الفنية حول قضية الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة وحركة الملاحة البحرية والانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان. أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن هدف الاتفاق الموقع في واشنطن هو الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان. وأضاف السلام أن الحكومة تعمل على تأمين منازل جاهزة توضع في القرى التي تنسحب منها إسرائيل بهدف إيواء النازحين فيها حتى يتم إعادة الإعمار، مشيرا إلى أن الانسحاب المرتقب يشمل قرى زروط الغربي وزوطور الشرقية على أن يتولى الجيش اللبناني السيطرة عليها بعد الانسحاب الإسرائيلي. وفي السياق ذاته قال ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إن نحو 40% من النازحين عادوا إلى قراهم في الجنوب مع بقاء آلاف منهم في المناطق الآمنة التي نزحوا إليها. 7 دقائق بعد 11 صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان، أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. لقي ما لا يقل عن 21 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في هجوم روسي بمئات الطائرات والمسيرات وعشرات الصواريخ على العاصمة الأوكرانية كييف. وتسبب الهجوم في تدمير نحو 130 مبنى سكني وهزت الانفجارات متعددة وسط كييف. وأفاد سلاح الجو الأوكراني بأن روسيا أطلقت 74 صاروخا و496 طائرة مسيرة خلال الهجوم. من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إن هجومها المكثف استهدف منشآت عسكرية ومنشآت للطاقة فضلا عن مطارات في كييف ومواقع أخرى، وإن الهجوم جاء ردا على الهجمات الأوكرانية التي استهدفت بنية أساسية مدنية داخل روسيا. قالت الشرطة النيجيرية إن ما لا يقل عن 18 شخصا لقوا حتفهم في اشتباكات بين جماعات عرقية متنافسة بولاية النيجر خلال الأيام القليلة الماضية. وأوضحت الشرطة أن أعمال العنف اندلعت هذا الأسبوع بعدما أقدم مسلحون على قتل أحد الأشخاص بإطلاق النار عليه في منطقة تيجينا التابعة لمنطقة رافي. اندلع حريق غابات هائل في جنوب فرنسا وهو ما أجبر عشرات الأشخاص على إخلاء منازلهم وفق ما أعلن جهاز الطوارئ الفرنسية. ونشر مئات من عناصر الإطفاء لمكافحة الحريق في إقليمي إيرو وادرو اشتد بالفعل الجفاف والرياح القوية. وأفادت فرق الإطفاء باندلاع حريقين آخرين في رونياك ولانسون بروفنس القريبتين من مدينة مارسيليا. ويأتي هذا الحريق بعد عام واحد من حرائق كبرى شهدتها منطقة كوبير، وبعد أيام قليلة من موجة حر شديدة اجتاحت أجزاء واسعة من أوروبا.
وسط توقعات بوصول موجة حر أخرى. وقال علماء المناخ إن موجة الحر التي بدأت في 20 يونيو تعد من أسوأ الموجات التي شهدتها أوروبا في ظل تسارع تأثيرات التغير المناخي مقارنة بالمتوسط العالمي. ارتفعت حصيلة وفيات فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أكثر من 400 شخص، فيما تأكدت إصابة مدينة كانسانغلي كبرى المدن في الكونغو والواقعة على بعد نحو 600 كيلومتر من بؤرة التفشي. كما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من 1400 شخص حسب أرقام المعهد الوطني للصحة العامة بالكونغو. إلى ذلك أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء تفشي فيروس هانتا الذي ارتبط بسفينة سياحية بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية. ويعود الفيروس إلى سلالة الأنديز، وهي سلالة نادرة من الفيروس هانتا تنتشر عادة في الأرجنتين وتشيلي. ختام النشرة تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم ودولة رئيس وزراء المملكة المتحدة يستعرضان في لندن العلاقات التاريخية المتينة بين البلدين الصديقين، ويتبادلان وجهات النظر بشأن السبل الكفيلة للتهدئة ومنع التصعيد في المنطقة. جلالة السلطان المعظم يتلقى دعوة خطية من جلالة ملك المملكة المتحدة للقيام بزيارة دولة سلمها لجلالته حفظه الله ورعاه دولة السير رئيس وزراء المملكة المتحدة. وسلطنة عمان تعرب عن استنكارها للتفجير الذي وقع في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، وتؤكد على موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب. أعد لكم هذه النشرة أحمد الندابي، ونفذها على الهواء مباشرة علي الحجري. شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله.

الحادية عشرة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين.

0: سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان. تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنكون مع تفسير الآية 260 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأستهديه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم تسليمًا عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى تابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى: قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. هذا الشطر من هذه الآية الكريمة فيه تتمة هذه القصة، قصة إبراهيم عليه السلام عندما سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، فقال له الله تبارك وتعالى: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إلي، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. قوله سبحانه: فخذ أربعة من الطير، هو جواب لشرط محذوف، تقديره قال: إن أردت ذلك فخذ أربعة من الطير. أمره الله سبحانه وتعالى أن يأخذ أربعة أفراد من الطير، والطير قيل هو اسم جمع لطائر كركب وراكب وسفر وسافر، وقيل بل هو جمع كتجر وتاجر، وقيل هو مصدر في الأصل، وإنما أطلق على الطائر فرداً كان أو أكثر، فيقال للواحد من جنس الطير طير، ويقال لأكثر منه طير. وقيل بأن أصله طير، ولكن خفف كما يخفف ميت فيقال ميت، وهين فيقال هين، وسيد فيقال سيد. ولكل واحد من هذه الآراء منتصرون، فبكل واحد منها قالت طائفة من أعلام اللغة. والله سبحانه عندما حكى هذه القصة هنا لم يبين لنا أنه أمر بأن يأخذ من أنواع هذا الجنس، جنس الطير، من أنواع معينة منه هذه الأفراد الأربعة، وإنما قال فخذ أربعة من الطير. وقد سلك العلماء المفسرون مسالك متعددة بناء على الروايات التي أزيت إلى بعض الصحابة وبعض التابعين وبعض الذين جاءوا من بعدهم في تحديد أنواع الطير التي أخذ من أفرادها أربعة إبراهيم عليه السلام. ولا نجد فيما تشير إليه الآية ولا فيما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من صحيح الرواية ولا من ضعيفها ما يدل على تحليل ذلك، فالإمساك عن ذلك أولى. وقد شاع عندهم أن إبراهيم عليه السلام أخذ ديكا ونسرا وحماما وغرابا، وهناك آراء متعددة تخالف هذا الرأي. وقد تكلف علماء التفسير أولا بيان الحكمة من اختيار الطير دون سائر أجناس الحيوانات، فمنهم من قال بأن ذلك إنما كان لأن الطير أقرب شبها إلى الإنسان، ولأنه يهتدي بالتدريب ما لا يهتدي به غيره، حتى أن من الطير كالببغاء ما يتكلم، وعندما يعود الكلام يفصح ويتحدث بما هو ظاهر، بما هو ظاهر المعنى، وهو يشبه الإنسان أي الطير من حيث إنه يمشي على رجلين. ومنهم من قال بأن الطير يرقى في طبقات الجو طائرا، وإبراهيم عليه السلام كان يتطلع إلى الملكوت الأعلى، فشاء الله عز وجل أن تكون معجزته من جنس طموحه. وهذا كله تكلف ظاهر، ولعل أقرب من ذلك كله ما قاله الإمام محمد عبده من أن الطير من عادته النفور أكثر من سائر الحيوانات، فاستجابة هذا الجنس لهذا الداعي بأمر الله سبحانه وتعالى بعد ما يأخذ من أفراده أربعة ويقطع أوصالها ويفرقها تفريقا في جبال أربعة أدعى إلى الاعتبار. ولسائر علماء التفسير وجوه في توجيه هذا الاختيار، أي الاختيار للطير، وهذه الوجوه كلها كما قلت عارية من الدليل، وفيها تمحل واضح وتكلف بين، ولا ينبغي في توجيه معاني كلام الله سبحانه وتعالى أن يتكلف مثل ذلك. على أنهم تكلموا أيضا على الأربعة الأصناف التي اختارها بناء على ما اشتهر عندهم، فتحدثوا عن كل نوع من أنواعها عن خصيصة هي فيه، وهذا أيضا من الأمور التي لا ينبغي الركون إليها، بل كما قال الشوكاني ذلك مما يعد هذيانا، لأنه لا يستند إلى دليل لا من العقل ولا من النقل. والله سبحانه وتعالى عندما يطوي عنا المشيء من الأشياء علينا أن لا نتجاوز حدودنا، فإن الله عز وجل يبدي لنا من حكمه وأحكامه ما تحتمله عقولنا وما نحتاج إليه في مصالحنا، وما لم يبينه لنا فما لنا من داع إلى الخوض فيه. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك. في الآية أكثر من قراءة، فقد قرأ حمزة فصرهن إليك وهو من القراء السبعة، وقرأ بقية السبعة فصرهن إليك، وقرأ فصرهن إليك من الصر بمعنى الشد، ومنه الصرة، وقرأ فصرهن إليك من الصرير. وهذه القراءة ذكر ابن الجني بأنها قراءة غريبة، ذلك لأن الشائع المشهور فيما كان متعديا من المضاعف أن يأتي على وزن فعل يفعل لا وعلى وزن فعل يفعل إلا ما شد قليلا منه. وقرئ فصرهن إليك من التصريح، وعلى القراءتين المشهورتين فصرهن إليك ما هو المراد؟ أولا، ذهب جماعة من مفسر السلف إلى أن هذه الكلمة هي غير عربية الأصل، وقد اختلفوا فيما ترد إليه من اللغات. منهم من قال هي سريانية، ومنهم من قال هي نبطية، ومنهم من قال هي رومية، ومنهم من قال غير ذلك، ولا دليل أيضا على أي رأي من هذه الآراء. وبما أن القرآن نزل بلسان عربي مبين كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى، فما لنا ولدعوى أن شيئا من كلماته غير عربي الأصل؟ وما الذي يمنع من أن تكون هذه الكلمات سرت إلى اللغات الأخرى من اللغة العربية، على أن هناك دراسة معاصرة من بعض الخبراء

رأي في اللغات أثبت صاحبها من خلالها أن اللغة العربية هي أم اللغات، وأن اللغات الأخرى بأسرها تفرعت عنها، وأنها هي اللغة التي علم بها الله تعالى آدم الأسماء. ونحن وإن كنا لا نقطع بهذه الدراسة إلا أن اللغة العربية هي لغة أصيلة، وفيها من الثراء ما ليس في غيرها، فلا ينبغي أن نقول بأن كلمة من هذه الكلمات المتداولة والتي نزل بها القرآن الكريم والتي كانت معروفة عند العرب في حالة كونهم عرب اللسان غير متأثرين بلغة من اللغات، لا ينبغي أن نقول بأن شيئا من هذه الكلمات ولا سيما الكلمات التي جاءت في القرآن الكريم هي غير عربية الأصل. وكلمة الصور أو الصير، الأولى مصدر صار يصور، والثانية مصدر صار يصير، قد تأتي دالة حسب استعمال العرب على معنيين: على معنى الإمالة وعلى معنى القطع. فكل واحدة من الكلمتين تستعمل في كلا المعنيين، وهذا الذي ذهب إليه البصريون من علماء العربية، والشواهد على ذلك متوفرة. فمن استعمال هذه الكلمة بوجهيها بمعنى الإمالة قول أحد الأعراب وهو يصف النساء: هن إلى الصبا صور وعن الخنا نور. صور جمع صوراء، والصوراء مؤنث أصور، وأفعل وفعلاء كل منهما يجمع على فعل، فيقال في الذكر الذي هو أصور في حالة الجمع صور، ويقال في المؤنث مثل ذلك. ومن ذلك أيضا قول الشاعر: الله يعلم أن في تلفتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صور، أي ميل. وجاء ذلك أيضا على وزن فعل يفعل، كما في قول الشاعر: وفرعا يصير الجيد وحف كأنه على الليت قنوان الكروم الدوالح. فيصير هنا بمعنى يميل، أي هذا الفرع وهو الشعر الكثيف لكثافته يميل الجيد إلى جانب من الجوانب، تارة إلى اليمين وتارة إلى الشمال. ومن مجيء يصور صار يصور قول الشاعر: عفائف إلا ذاك أو أن يصورها هوى، والهوى للعاشقين صروع. وكذلك قول آخر: يصور عنوقها أحوى زنيم، له صخب كما صخب الغريم. وأما مجيء صار يصور بمعنى قطع يقطع، فذلك أيضا له العديد من الشواهد. فالشاعر يقول: فلما جذبت الحبل أطت نسوعه بأطراف عيدان شديد أسورها، فأدنت لي الأسباب حتى بلغتها بنهضي، وقد كان ارتقائي يصورها. ويقول الشاعر: فلو يلاقي الذي لاقيته حضن لظلت الشم منه وهي تنصار، أي تتقطع. ويقول أبو ذؤيب: فانصرن من فزع، وسد فروجه غبر ضوار وافيان وأجدع.
فإذا صار يصور بمعنى قطع يقطع، استعمال معروف عند العرب كما يقول البصريون، وهم فذاق العربية، وقد قالوا بأنه يأتي على كلا اللفظين بكل واحد من المعنيين، هذا والمعنى الأول. أما الكوفيون فقد أنكر أن يأتي صار يصور بمعنى قطع يقطع، وقالوا لا يأتي إلا بمعنى المين. ومنهم من أنكر أن يأتي أيضا صار يصير إلا بمعنى المين، بمعنى الإمالة، قالوا لا يأتي صار يصير إلا بمعنى الإمالة، ولا يأتي صار يصور إلا بمعنى الإمالة. وترجح عند الفراء، وهو من أئمة العربية في المدرسة الكوفية، إذ هو تلميذ الكسائي، ترجح عنده أن يكون صار يصير مقلوباً، والأصل فيه صار يصر، فإن فعل صار يأتي بمعنى قطع. ولهذا شواهد، أي لمجيء صار يصر بمعنى قطع يقطع، من ذلك قول الشاعر: صرت نظرة لو صادفت جوز دارعا غدا، والعواصي من دم الجوف تنعر. ويقول آخر: يقولون إن الشام يقتل أهله، فمن لي إذا لم آته بخلودي، تعرب آبائي فهلا صراهم من الموت، أن لم يشئموا وجدودي. فصرف الموضعين بمعنى قطع، فهلا صراهم عن الموت، هلا قطعهم عن الموت، حماهم من الموت، أن لم يشئموا، أن لم يذهبوا إلى الشام. ولكن كلمة الصور ألا تحمل على القلب على التقديم والتأخير، ولو كانت بكلا التركيبين في حروفها، أو بجميع التراكيب تراكيب حروفها تتفق من حيث المعنى. وبناء على هذا الاختلاف اختلفوا في المراد من قول الله تبارك وتعالى: فصرهن إليك. هل المراد بذلك فأملهن إليك، أو المراد بذلك فقطعهن؟ قيل المراد بذلك فقطعهن، وذلك أنه أمر أن يقطع هذه الطيور أجزاء، بحيث يفرقها عن الجبال لتظهر له آية الله تبارك وتعالى في إحيائها. وقيل المراد بذلك أن يميلهن إليه، وذلك ليتبين صفاتها وشياتها، حتى يتثبت من معرفتها، وعندما تأتي إليه سعياً بعد ندائه لها لا يكون في نفسه شيء من الريب في أنها هي عين تلك الطيور التي قطعها. وبناء على الرأي الأول، وهو قول من قال بأن المراد بقوله فصرهن إليك فقطعهن، بناء على هذا الرأي فإن قوله إليك يتعلق حسب ما قالوا بخذ، وأما عند ما يؤول قوله فصرهن إليك بمعنى فأملهن إليك، فإن قوله إليك يكون متعلقا بقوله فصرهن. عند من فسر فصرهن بمعنى الإمالة قال بأن الجار والمجرور

متعلق بالفعل الذي بفعل الأمر الذي هو صرح. ومن قال بالرأي الأول فإن أكثرهم قالوا بأن الجار والمجرور متعلقان بخذ، ولا يتبين لي هذا التفريق، فإن التضمين أمر معهود في كلام العرب، فلا يعجب من أن يكون قوله فصرهن بمعنى فقطعهن مضمنا معنى الإمالة أو معنى الضم، أي فصرهن ضاما لهن إليك أو نحو ذلك كما هو معهود في كلام العرب. ومنه قولهم أحمد الله إليك، أي أنهي حمدي لله تعالى إليك، أي أحمد الله تبارك وتعالى منهيا هذا الحمد في إبلاغي إياه إليك. وفي القرآن الكريم جاء التضمين كثيرا، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية، أي صير لهم مثلا أصحاب القرية، ضرب هنا ضمن معنى التصير. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، صير الله مثلا. فالتضمين أمر معهود في الكلام العربي وفي القرآن الكريم كثير منه. فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، أي بعد هذا الذي تفعله اجعل على كل جبل من الجبال جزءا من هذه الطيور. والجبل ليس بحاجة إلى التفسير، فكلكم يعرف الجبل. والجزء هو بعض الشيء الذي يفصل عنه. وقد أكثر العلماء المفسرون في الإتيان بالروايات المأثورة عن السلف في بيان كيفية تصرف إبراهيم عليه السلام في امتثال هذا الأمر، وقد قالوا بأنه أخذ هذه الطيور وقطعها تقطيعا ووزع لحومها وعظامها وريشها على الجبال، فجعل على كل جبل منهن جزءا. وقد اختلفوا في المراد بكل جبل، مع اتفاق الكل على استحالة أن يوزع على جميع جبال الدنيا، لأن ذلك أمر متعذر، وإن كان اللفظ من حيث عمومه يقتضي ذلك، إلا أن هذا العموم مخصص بالعقل ومخصص بالحس، فإنه يتعذر أن يوزع هذه الأجزاء على جبال الدنيا بأسرها. وقد اختلفوا اختلافا كثيرا في الجبال التي وزع عليها إبراهيم عليه السلام هذه الأجزاء. قيل هي أربعة جبال، وقيل هي سبعة، وقيل هي عشرة، والدليل لم يدل على شيء من ذلك. وقد تكلموا أيضا في الحكمة التي كانت من أجلها الجبال أربعة والطيور أربعة، تكلموا في حكمة ذلك. منهم من قال لأن الجهات أربع، شرق وغرب وشمال وجنوب، أو لأجل أن يتناسب ذلك مع الطبائع الأربع، إلى غير ذلك مما قالوه. وكون الطيور أربعة أمر لم يرجع فيه للنص عليه، أما كون الجبال كذلك فهو أمر كما قلنا يتوقف على الدليل. ثم ادعهن يأتينك سعيا.

0: أمره الله تعالى بعد ذلك أن يدعوهم بعد تفريقها في هذه الجبال وتجزئتها، كما يدل على ذلك قوله ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، وبين الله سبحانه وتعالى بأنهن يأتين سعيا بعد هذا التفريق وبعد هذه التجزئة عند دعاه إياهن بأن يأتين. والعلماء تحدثوا في هذه التجزئة كما قلنا، وقالوا بأنه أمسك رؤوسها في يده، وعندما دعاهن طار الريش إلى الريش واللحم إلى اللحم والدم إلى الدم والعظم إلى العظم حتى التأمت فصارت جثثا ملتئمة فاقدة للرؤوس. ثم دعاهن مرة أخرى فجئنا، فكان عندما يدني إلى جثة أي واحد منهن غير رأسه ينفر من ذلك حتى يدني إلى كل جثة رأسها، فتأتي الجثة وتلتئم برأسها فإذا هن طير. وقوله يأتينك سعيا دليل على أنهن يأتين سعيا على أرجلهن لا طيرا بأجنحتهن. والسعي فوق المشي المعهود، ولكن لا يقال في الطيران سعي، ولذلك ذهب الجمهور إلى أنه لم يكن هنالك طيران، وإنما كان هنالك سعي على الأرجل.
1: مستمعي الأعزاء، ما تبقى من تفسير هذه الآية المباركة، الآية 260 من سورة البقرة، سنتابعه في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسن.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
1: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة.

0: رحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: الحمد لله. الله أكبر. الله أكبر.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هيأ الأوقات ميدانا للعمل، والأعمار مراحل للزرع والأمل. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، دل أمته على أبواب الخير، وحذرها من الغفلة وإضاعة العمر، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أهل الهمم والأثر. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الأعمار ميدان للعمل، والأيام فرص يتفاوت الناس في تثميرها. فالسعيد من عمر وقته بما ينفعه، وجعل من دنياه طريقًا إلى رضوان الله والفوز في أخراه. وإن من نعم الله على عباده أن فتح لهم أبواب الخير في كل زمان، ومن أعظمها ما يمر بالناس في إجازاتهم وأوقات فراغهم، حيث تخف مشاغل الدراسة والأعمال وتتسع الساعات، فيصبح الإنسان أقرب إلى مراجعة نفسه وترتيب أولوياته واستثمار أيامه فيما ينفعه في دينه ودنياه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اغتنام هذه النعمة العظيمة، فقال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فمن أحسن استغلال لحظاته بالعلم النافع والعمل الصالح وتنمية النفس ربح وفاز، ربح وفاز.

يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المؤمنون، كم من شاب كانت إجازته نقطة تحول في حياته، استثمر أيامها في بناء نفسه، فخرج منها بعقل أنضج وهمة أعلى وشخصية أقوى، وكم من آخر أضاع ساعاته بين اللهو والغفلة، فلم يخرج إلا بفتور الهمة وحسرة التضييع. وإن المؤمن لا يعرف الفراغ، وإن المؤمن لا يعرف الفراغ الذي يقطعه عن معالي الأمور، بل إذا فرغ من شأن انتقل إلى ما ينفعه. ولذلك يقول الله تعالى: فإذا فرغت فانصب. فالإجازة يا عباد الله مشروع متكامل لبناء الإنسان، مشروع ينهض بالروح وينمي العقل ويقوي الشخصية ويوسع المدارك ويعود النفس على الانضباط وتحمل المسؤولية. فابدأوا ببناء علاقتكم بالله تعالى، بالمحافظة على الصلوات في الجماعة، والإكثار من الذكر، وملازمة القرآن الكريم حفظاً وتلاوةً وتدبُّراً. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً. وقال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فإن القرآن الكريم نور للعقل، نور للعقل، وثبات للقلب، ورفعة للإنسان في دنياه وأخراه. ثم وسعوا معارفكم يا عباد الله بالقراءة والاطلاع وتعلم اللغات وتنمية مهارات التقنية والتواصل والإلقاء والتدرب على التفكير والإبداع وحل المشكلات. فإن العقول تكبر بالعلم، فإن العقول تكبر بالعلم والتعلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. واغتنموا ما يطرح في الإجازات من مراكز صيفية وحلقات قرآنية ومسابقات للحفظ والتجويد وبرامج علمية ودورات مهنية ومبادرات شبابية وتطوعية، فإنها تصنع الثقة، إنها تصنع الثقة وتغرس روح القيادة وتفتح للإنسان أبواب الإنجاز والطموح. وربما كانت دورة واحدة سبباً في اكتشاف موهبة أو تغيير مسار أو صناعة مستقبل. عباد الله، من حسن استثمار الإجازة أن يكون للإنسان أثر في أسرته ومجتمعه، فأعينوا والديكم، وصلوا أرحامكم، وشاركوا في خدمة الناس والمجتمع، فإن النفوس تسمو بالعطاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. واحرصوا على صحبة أهل الطموح والجد والاجتهاد، احرصوا يا شباب الأمة، احرصوا على صحبة أهل الطموح والجد والاجتهاد، فإن الأرواح تتأثر بمن تصاحب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. وقال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. وإن من الحكمة أن يوازن الإنسان

الإنسان في إجازته بين الجد والراحة وبين البناء والترويح فلا يجعل الترويح غفلة تستهلك عمره ولا يجعل الجد مشقة تطفئ نشاطه. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا التوازن العظيم حين قال لحنظلة رضي الله عنه: ساعة وساعة، ساعة وساعة. فالترويح المباح إذا أحسن الإنسان قصده كان عوناً له على تجديد نشاطه، كان عوناً على تجديد نشاطه وتقوية همته ومواصلة طريقه في الحياة. فاتقوا الله عباد الله، واغتنموا هذه الإجازة فيما ينفعكم في دينكم ودنياكم، فإن الإنسان مسؤول عن عمره وشبابه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة، لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، فاستعينوا بالله ولا تعجزوا، وأحسنوا اغتنام أعماركم قبل فواتها. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه المقتفين آثاره وخطاه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان في الإجازات بناء العادات الصالحة التي تهذب النفس، وتصنع الشخصية وتوجه مسار الحياة، فإن الإنجازات الكبيرة لا تبدأ بقفزات مفاجئة، بل تبدأ بأعمال يسيرة يداوم عليها الإنسان حتى تصبح جزءًا من يومه وحياته. ولذلك كانت الإجازة الصيفية فرصةً مناسبةً لغرس هذه العادات لاتساع الوقت وقلة المشاغل، فمن الناس من يجعلها بدايةً لملازمة القرآن الكريم، أو المحافظة على صلاة الجماعة، أو الاعتياد على القراءة، أو تنظيم يومه واستثمار وقته فيما ينفعه، حتى تتحول هذه الأعمال مع الأيام إلى سلوك ثابت وأثر ظاهر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وإن النفس إذا عودت على الخير ألفته، وإذا أطلقت للفوضى والكسل اعتادت التراخي وإهدار العمر. فاحذروا من العادات السيئة التي تتسلل في أوقات الفراغ، كالسهر الطويل والتعلق المفرط بالأجهزة والألعاب، فإن العادة تبدأ صغيرة ثم تستولي على الوقت والاهتمام حتى يصعب الفكاك منها. والله تعالى يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه

ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فربوا أبناءكم يا عباد الله على الانضباط وتحمل المسؤولية، وكونوا لهم قدوة في حسن استثمار الوقت، فإن الأبناء يتعلمون بالأفعال أكثر مما يتعلمون بالكلمات. فاتقوا الله عباد الله، واجعلوا من هذه الإجازة بداية لعادات تقودكم إلى النجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة. هذا، وصلوا وسلموا على إمام المرسلين وقائد الغر المحجلين، فقد أمركم الله تعالى بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ونبينا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب الصالحات ورحمة المساكين، فإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مسافرا إلا حفظته ورددته. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نعوذ بك من سوء القضاء، ومن درك الشقاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ووحد اللهم صفوفهم، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك استغفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغث قلوبنا بالإيمان واليقين، وبلادنا بالخيرات والأمطار يا رب العالمين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا هدم ولا بلاء ولا غرق. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.

عباد الله استووا استقيموا تراصوا حاذوا بين المناكب والأقدام أتموا الصف الأول فالأول وسدوا كل خلل.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: أما الآن مستمعينا نبقى مع القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش من أول سورة الحجر وحتى الآية 56.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة من كتاب الله المبين من أول سورة الحجر وحتى الآية 56 للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحمدي، لكن بلا قهر ولا تمدده. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكن قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم.
4: آمين.
3: حضرتم؟
4: نعم.
3: أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحمدي، لكن بلا قهر ولا تمدده. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكن قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. هذا الحديث حول الفوائد التي ختمنا بها مسألة الكلام في الصلاة، وهذه هي الفائدة كم؟ خمسة شرعنا فيها في الدرس الماضي. طيب، وقال التلخيص في أموري تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحملي، لكن بلا قهر ولا تمدد. تقدم عن الكلام في ذكر الله سبحانه وتعالى في الصلاة بغير ما يقال فيها، هل هو ناقض لها على العمد دون الخطأ أو ناقض لها مطلقا عمدا كان أو خطأ، لأنه أحدث فيها ما ليس منها. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلوا كما رأيتموني أصلي. أو الجواز حيث قالنا وقال آخرون إيش يتكلم بما في القرآن فلا إعادة عليه إلى آخر،
5: ما لم يريد بذلك
3: أمر إلى آخر ما قال. شكرا. حيث ذكر هناك ثلاثة أقوال مكذاك، هذا الترخيص هذا مبني على إيش؟ مع القول الثالث مكذا. وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه سبحان الله، تسبيح التحميل تكبير تهليله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وممن روي عنه هذا القول أبو عبيدة مسلم بن أبي كريمة، قال لا بأس بأن يأتي المصلي بهذه الكلمات الأربع، قالهن مجتمعات أو متفرقات. واضحة؟ طيب، وإن عطست فاحمدي، فاحمدي مدخول الحمد لله. طيب، نحن نعطي لك عبارة في هذا الموضوع للإمام نور الدين.
5: نعم شيخ.
3: من منكم يأتي بها؟
5: نعم شيخ. وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد أن
3: ما شاء الله ما شاء الله أن يحمد الله. كيف أن يحمد الله؟ يعني أن لن
5: نعم
3: إذن أن لن إذن كي بهن الفعل
5: ينتصب
3: منتصب كشاقني أن أزور القوم في الحلل. وأنت تقول أن إيش؟
5: أن يحمد الله
3: أن يحمد الله نعم
5: بعد عطاصه في نفسه
3: نعم.
5: وإن جهر فلا بأس
3: نعم.
5: وكره بعضهم الجهر بها وقيل إن جهر بها متعمدا فسدت صلاته.
3: أحسنت شكرا بارك الله فيك. العبارة لمن؟
5: الإمام نور الدين السالمي طيب. رحمه الله.
3: أحسنت تقدم الكلام على هذا زين. وقد أتى التلخيص في أموري في أموري تسبيحه التحميدي والتكبير تهليله وإن عطست فاحملي لكن بلا جحر للمذاق. طيب ثم قال كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكون قد أخطأ. وقد حكى في ذلك الإجماع لكنني أحكي به نزاع. من إذا سلم قبل تمام الصلاة خطأ يظن أن الصلاة قد تمت مثل التشهد الأول لصلاة المغرب وسلم يظن أنه صلى كم؟ ثلاث. ثم تبين له أنه صلى ركعتين ما كذا؟ أو صلى فريضة الظهر يعني بعد أن تشهد التشهد الأول سلم ظانا تمام الصلاة ثم تبين له أن الصلاة غير تامة ما كذاك؟ هذا الكلام نعم في هذا الموضوع. ما حكم صلاته يا سلم خطأ؟ أنتوا عرفتم أنتم لو قال في الصلاة وهو يصلي مثلا في غير هذا الموضوع السلام عليكم كلام هذا ولا ما كلام؟
5: كلام.
3: ما حكم صلاته؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح. لكن سلم خطأ يظن تمام الصلاة الكلام فيه

0: من جديد ولا يبني على صلاته. فالشيخ ذكر قال كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكون قد أخطأ. هذا من هيش من أجل المغتفرة. كيف يفعل؟ يبني على صلاته، معناه يقوم ويكمل ما بقي من صلاته. إذا صلى مثلا فريضة المغرب صلى من ركعتين وسلم، تذكر، وعندما تذكر يقوم للركعة الثالثة، يقوم بالتكبيرة ولا بدون تكبيرة؟ يقوم للركعة الثالثة كأنه لم يسلم، ثم يصلي الركعة الثالثة ويجلس التشهد الأخير ويسلم، وبعد ذلك ماذا؟ يسجد يسلم. كذلك مثلا لو سلم من ركعتين في فريضة الظهر، سلم السلام عليكم ورحمة الله ثم تذكر، يقوم ويأتي بركعتين الأخريين ثم يجلس ويأتي بالتشهد الأخير ويسلم، وبعد أن يسلم ماذا؟
1: يسجد
0: سجود السهو. واضحة؟ طيب زين. دليل هذا القول على أن السلام غير ناقض الصلاة إذا أتى به خطأ، حديث اليدين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من ركعتين، ما كذا؟ انصرف من ركعتين فقال ذو اليدين أقصت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس
1: نعم.
0: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين، نعم
2: فصلى اثنتين أخرين،
0: فصلى اثنتين أخرين، صلى شكرا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخرين ثم
2: سلم.
0: ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم
2: رفع.
0: واضحة؟
2: نعم.
0: طيب زين زين. لكن قالوا بشرط إذا تذكر، يبني على صلاته إذا تذكر قبل أن يتكلم بكلام دنيوي، أو قبل أن ينصرف عن القبلة، أو يقوم لصلاة أخرى. يتكلم بكلام دنيوي لكل حال ثم تذكر يستأنف الصلاة، لأن يتكلم هنا بغير ما يقال فيها والكلام منهي عنه في الصلاة. فعرفتم أن الكلام في الصلاة ناقض لها سواء كان عمدا أو خطأ، ما كذلك؟
2: نعم.
0: وكذلك يبقى إذا انصرف عن القبلة، سلم وانصرف عن القبلة ثم تذكر أنه سلم ركعتين. طيب هنا يستأنف الصلاة ولا يبني؟
1: يستأنف
0: الصلاة. وكذلك يبقى إذا قام لصلاة أخرى، قام يصلي السنة سلم ثم قام يصلي السنة، أو مثلا فريضة الظهر يجمع بين الصلاتين وقام لفريضة العصر، بعد أن قام تذكر يبني ولا يستأنف؟
2: يستأنف.
0: وبعض العلماء قال يبني ما لم يحرم للصلاة الثانية، وبعض العلماء قال يبني ما لم يصلي ركعة كاملة من الصلاة الثانية. وهناك أقوال أخرى، سمعتم؟ هي يقولان ما لم يتكلم أو ينصرف عن القبلة أو يقوم لصلاة أخرى. فإذا تكلم بكلام دنيوي أو انصرف عن القبلة أو قام لصلاة أخرى ثم تذكر فإنه يستأنف الصلاة. ما معنى يستأنف الصلاة؟ لا من جديد أحسنت. بتوجيه، بإقامة وتوجيه وإحرام، هكذا إلى آخر. زين. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكون قد أخطأ. قيس السائل يقول كيف يعني؟ يقول ما لم يتكلم، هنا تكلم وقع كذا في الحديث في الحديث اليدين، في اليدين قال قصت الصلاة نسيت يا رسول الله، ما كلام هذا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال أصدق اليدين؟ تكلم قالوا
2: نعم.
0: قالوا نعم، ما كذلك؟ طيب هذا يحمل على ايش؟ هذا كان يحمل على ان هذا الكلام وقع ايش؟ قبل نسخ الكلام في الصلاة. وانتم عرفتم

0: ما تقدم الكلام على أن الكلام حرم مرتين، ففي مكة حرم إلا
1: حاجة
0: إلى الحاجة، وهذا من الحاجة هذا، وفي المدينة حرم مطلقا.
1: مطلقة.
0: وسيأتي الكلام على أن القائلين بجواز الكلام لإصلاح الصلاة يحتجون بهذا الحديث. مر معكم في حديث النص الأول للإمام نور الدين، يعلم أن كل من تكلم
1: في صلاته
0: عامدا لغير
1: معنى
0: غير معنى فيقول الإمام. لكن القائلون بعدم الجواز قالوا هذا محمول عليه أنه قبل نسخ الكلام في الصلاة. واضحته؟ طيب زين. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكن قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. وقد حكى في ذلك الإجماع، يعني هذا القول بأنه يبني ولا يستأنف، بعض أهل العلم حكى فيه إجماع. هم الإجماع ما في خلاف، معناه أجمعوا على إيش؟ على أن التسليم في الصلاة خطأ إذا سلم الركعتين، أنه يبني على صلاته وليس عليه يستأنف. وقال حكى في ذلك الإجماع، لكنني أحكي به نزاع. الشيخ يقول مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال إذا سلم لك الحال يستأنف في الصلاة. لماذا؟ لأنه يعتبر هذا إيش؟ كلام في الصلاة، أليس كذلك؟ كلام في غير محله، السلام في غير محله، لأنه سلم قبل تمام الصلاة. وقول موجود بأنه يستأنف في الصلاة، لكن الأكثر على أنه مركب
1: يبني.
0: طيب زي الشيخ قال وقد حكى في ذلك الإجماع، وقال حكي قال حكى في ذلك الإجماع، يشير إلى كلام الشيخ الصايغي. الشيخ الصايغي في ألبوزتي من حكى الإجماع، إيش قال؟ قال لا بأس بالتسليم خطأ فيها، لا بأس بالتسليم خطأ فيها، وفيه إجماع فكن أكمله فقيها. لا بأس بالتسليم خطأ فيها، وفيه إجماع فكن فقيها. وممن حكى الإجماع أيضا في هذا الشيخ عبد العزيز في شرح الرأية، في شرح الرأية. واضحة؟ نعم. طيب وقال التلخيص في أمور تسبيحه التحميل والتكبير، تهليله وإن عطست فاحمدي لكن بلا قهر. طيب قد يسأل منكم سؤال، يقول هل للشيخ الصايغي في هذا الموضوع كلام؟ نعم. قال وقيل من حوقل في الصلاة وسبح الرحمن ذا الهبات، نقضا أرى ذاك وأي نقض، طوبى لمن كل الفروض يقضي. وبعض أهل العلم قد تكلم لا نقض في كل الذي أكبر
1: تقدم.
0: زين صدق، شكرا. مش البيتين قال وقيل من حوقل في الصلاة وسبح الرحمن ذا الهبات، نقضا أرى ذاك وأي نقض، طوبى لمن كل الفروض يقضي. وبعض أهل العلم قد تكلم لا نقض في كل الذي تقدم. فهمتم بيتين؟
1: نعم.
0: قال بيتين؟
1: نعم.
0: هات لقمان بيتين.
2: وقيل من حوقل في الصلاة، نعم، وسبح الرحمن ذا الهبات،
0: نعم،
2: نقضا أرى ذاك وأي نقض،
0: نعم، طوبى لمن كل الفروض
1: يقضي.
0: إذا ما أكمل أحمد هذا.
3: وقيل من حوقل في الصلاة وسبح الرحمن ذا الهبات، نقضا أرى ذاك وأي نقض، طوبى لمن كل الفروض يقضي. وبعض أهل العلم قد تكلم لا نقض في كل الذي تقدم.
0: تقدم، أحسن، شكرا. طيب ممكن تقرأ أبيات حتى تكون محفوظة معكم. وقال التلخيص.
1: نعم
0: قرأ أبيات. وقال التلخيص بأموري.

0: وبعض أهل العلم قد تكلما لنقض في كل الذي تقدما.
1: طيب شكرا أحسنت، بارك الله فيكم وسدد خطاك ويسر أمورك وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نستكمل حديثنا الذي ابتدأناه في اللقاء الماضي من الحديث عن قصة أبينا آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل أسكنه في الجنة وأمره أن يأكل منها حيث يشاء، ونهاه عن الاقتراب من شجرة واحدة. فما الذي وقع بعد ذلك؟ جاء الشيطان اللعين فوسوس لأبينا آدم عليه السلام ولزوجه، وأخذ يزين لهما الأكل من تلك الشجرة. وهكذا شأن الشيطان، هو يزين لهذا الإنسان القبيح ويحسن له الشر حتى يقع فيه، فهذه وظيفته في هذه الدنيا. فعلى الإنسان أن يكون حذرا من مكائد الشيطان، وأن يستعيذ بالله عز وجل، وأن يطلب منه العون دائما وأبدا على أن يقيه شر إبليس ووسوسته. وأيضا ننظر إلى صنيع سيدنا آدم عليه السلام وزوجه بعد أن وقع منهما ما وقع، فقد كان وقوعهما في الخطأ إنما هو بسبب النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فسيدنا آدم عليه السلام عندما وقع في الذنب سارع إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهكذا هو شأن المؤمن التقي عندما يقع في الخطأ والذنب والتقصير، فإنه يعود إلى الله عز وجل. وفي المقابل فإن المتمرد من شياطين الإنس والجن لا يلقي بالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وقوعه في الخطأ لا يزيده إلا تكبرا وغرورا وحبا لمواصلة ذلك الطريق المظلم الذي يؤدي إلى سخط الله وعقوبته. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى في شأن آدم عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن ينبغي أن يكون سلوك المؤمن هكذا، دائما الرجوع والانصياع لأمر الله عز وجل إذا ما وقع في خطأ أو وقع في تقصير. يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فينبغي للمؤمن أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى رضوان الله عز وجل، وأن يكون دائما الصلة بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال من شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه أيها المستمعون والمستمعات الكرام وقفات سريعة مع قصة أبي الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، والتي فيها صراع الحق والباطل، الصراع بين آدم وذريته وبين إبليس الذي هو رمز للباطل، وأن النهاية والعاقبة لأهل الحق ولجنده المفلحين الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله وحزبه المفلحين، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف ومعينات الصابرين.

0: لهم أجرا كبيرا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي بفضله يشرق الصباح فتمتلئ الآفاق بفيض إشراقته، فتسلك نفوس إليه سبيلا ناطقا بهباته. سورة الكهف زاد النفوس المؤمنة ومدرستها الوضاءة ومنهلها العذب، تمنحنا

0: ما يعين على الثبات وتغرس في القلوب أسباب الصبر وترشد إلى مفاتيح النجاة. يجد المتدبر لآياتها المباركة أنها قد افتتحت بتعظيم القرآن الكريم الذي لم يجعل الله له عوجا، هذا النور المبين الذي يهدي للتي هي أقوم، فهو معين لا يضاهى للصابرين، يجعلهم على ارتباط وثيق بوحي الله بتلاوته وتدبره وما يدعو إليه من صالح العمل. فالنفوس حينما تمتلئ بآيات كتاب الله هانت عليها كل شدة وثبتت حين تقلب الأحوال. ونجد السورة الكريمة مرشدة إلى العديد من معينات الصابرين، فهي توجه إلى الصحبة الصالحة، فالمؤمن قوي بإخوانه ويزداد عزيمة ببيئته الطيبة المشجعة على الخير والثبات على الحق. ومن صبر صامدا وفر بإيمانه عن الفتن آواه الله إلى رحاب رحمته، ومن صدق مع الله حفظه الله مهما ادلهمت الخطوب. وسورة الكهف تلهم النفوس صبرها وثباتها أمام فتنة نعم الأموال والأولاد، وأن شكرها سبب دوامها، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقوق المجتمعية التي لا تتخلى عنها النفوس المؤمنة لصون المجتمع من تداعيات كفران النعم والغرور. وفي السورة المباركة إرشاد لهذه النفوس لتصبر على ما يقدره الله من أقداره التي قد تخفى حكمتها، فكم من أمر يسوء النفس ظاهره إلا أن الرحمة كامنة فيه، وكم من تأخير فيه خير مع صمود المؤمن على منهجه فيما يراه ظاهرا فينبه ويوجه. وفي سورة الكهف نجد إلهاما بالصبر في ميادين الأعمال والإصلاح، والتجمل صبرا ونزاهة عند امتلاك القوة وتسخيرها في إرساء العدل وخدمة الناس وصون بلدانهم من العبث والفساد. معين سلسل عذب، وظل هانئ رحب، به يتبدد الكرب، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا، فثم كهف رحيب فيه تربية للقلوب على الصبر، صمودا بآيات كتاب الله، وثباتا على منهاجه، واطمئنانا بحكمته، وسعيا على سبيل هدايته. روائع القطوف.
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم

أثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟

نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار

وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون

دونه وأذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمةً

هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.

في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير

وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

رسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس

ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر.

فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ إبراهيم الأخضر تلا علينا آيات من الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، بث على مدار الساعة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: نبقى الآن وإياكم مع آيات من ذكر الله الحكيم يتلوها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما

الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق والإثم والبغي بغير الحق

وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم

0: كنتم مع آيات من كتاب الله تلاها القارئ إلياس بن حمد النعماني.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

وإن لم نلذ بقوتك فبمن نلوذ؟ أسألك اللهم سؤال المتشبث بعفوك، الطامع في مغفرتك، المفتقر إلى رحمتك. إنه لا يخذل من لجأ إلى رحابك، ولا يهمل من استجار ببابك. إلهي هل يجبر كسري سوى لطفك؟ وهل يغني فقري سوى عطفك؟ وهل يبلغني مناي سوى فضلك؟ اللهم اجعل بلادنا آمنة تنعم بالخير والرخاء، وجنبها صنوف الفساد والبلاء.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثانية بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 78 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى ليثبت الذين آمنوا، ووقفنا عند صلة الموصول وهي آمنوا، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. آمنوا، آمن فعل ماض مبني على الضم لأنه اتصلت به واو الجماعة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والجملة الفعلية آمنوا جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، ويجوز في هذه الجملة أن تكون في محل نصب لأن الاسم الموصول في محل نصب، على رأي من يقول إن صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول. والجملة الفعلية يثبت الذين آمنوا جملة صلة الموصول الحرفي أن، فقد تقدم أن هناك أن مضمرة جوازا بعد لام التعليل، ولام التعليل حرف جر، وحرف الجر ليس داخلا على الفعل ولا يجوز أن يدخل على الفعل، بل هو داخل على المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. وعلى هذا تكون الجملة الفعلية يثبت الذين آمنوا جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب، والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور باللام، وتقدير الكلام لتثبيت الذين آمنوا. وحرف الجر وهو اللام لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وقد تعلق بالفعل نزل، نزله ليثبت الذين آمنوا. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين الفعل نزل، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر وهو اللام متعلق بالفعل نزل. والجار والمجرور ليثبت الذين آمنوا في محل نصب على أنه مفعول لأجله أو مفعول له، وتقدير

كلام نزله روح القدس من ربك بالحق تثبيتا للذين آمنوا، ولذلك وقع العطف عليه وهدى وبشرى للمسلمين. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هدى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور. وألف هدى محذوفة في وصل الكلام عند التنوين لفظا لا خطا، تخلصا من التقاء الساكنين وهما التنوين، فإن التنوين نون ساكنة والساكن الثاني هو الألف، وإذا التقى ساكنان وكان أحدهما حرف علة حذف حرف العلة تخلصا من التقاء الساكنين. ويجوز في هدى أن يكون له صلة بفعل مقدر إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة، وتقدير الكلام ونزله هدى وبشرى للمسلمين. وعلى هذا فيكون العامل في هدى فعلا مقدرا، ويجوز في هدى على هذا الوجه إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة أن يكون هدى حالا منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، والتقدير ونزله هاديا. ويجوز في هدى أن يكون مفعولا لأجله والعامل فيه ذلك الفعل المحذوف إذا ما جعلنا العطف من باب عطف جملة على جملة. وعلى هذا نقول في الإعراب هدى مفعول لأجله منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. وبشرى الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. بشرى اسم معطوف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على آخره، منع من ظهورها التعذر لأن هذا الاسم اسم مقصور. للمسلمين جار ومجرور. اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب. المسلمين اسم مجرور باللام، وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأن هذه الكلمة جميع مذكر سالم. واللام يجوز أن يكون متعلقا بكلمة بشرى، وهي من المشتقات التي يجوز أن يتعلق بها حرف الجر، فهي مصدر أو اسم مصدر. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر وهو اللام وبين كلمة بشرى، بشرى للمسلمين. ويجوز في الجار والمجرور للمسلمين أن يكون صفة لكلمة بشرى، فقد وقع الجار والمجرور بعد نكرة، والجار والمجرور في باب الوصفية والحالية بعد النكرة صفة. وعلى هذا فالجار والمجرور للمسلمين في محل نصب صفة لكلمة بشرى، ويكون حرف الجر وهو اللام متعلقا بمحذوف واجب الحذف، يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنة للمسلمين أو تكون للمسلمين. فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الصفة. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية الثالثة بعد المئة من سورة النحل، الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان

0: الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. يجوز في هذه الجملة أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، ويجوز في الواو أن تكون واو الاستئناف، والواو على الوجهين حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. واللام يجوز أن تكون لام التوكيد، ويجوز أن تكون اللام الموطئة للقسم، وعلى هذا يكون هذا الأسلوب أسلوب قسم، وتقدير الكلام على سبيل التقريب للمعنى: وربك لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وعلى هذا تكون هذه الجملة جوابا لقسم مقدر. واللام على الوجهين كانت للتوكيد أو كانت اللام الموطئة للقسم حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قد حرف تحقيق مبني على السكون لا محل له من الإعراب. نعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر جوازا، بل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. والفعل نعلم يتعدى إلى مفعولين الثاني منهما خبر، أو أصلهما المبتدأ والخبر، وقد سد مسد المفعولين في هذا الموضع أن وما دخلت عليه، أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أن أخت إن، وهي حرف نصب ومصدر أو حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وسيقت أن في هذا الموضع لتكون حرف مصدر، ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما اسمها وخبرها، فإن المشهور في أن كما هو الحال في أخواتها أنها تنصب وترفع، وهناك لغة أنها تنصب الجزئين، وهناك لغة أنها ترفع الجزئين، وقد عرض لهذه اللغات وهذه الأساليب من أساليب العربية إمام اللغة الأكبر، وهو الإمام العوتبي في كتابه الإبانة. هم ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم أن، أو نقول الهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم أن، والميم حرف دال على جمع الذكور، أو دال على جميع الذكور، مبني على السكون لا محل له من الإعراب. وخبر أن يقولون إنما يعلمه بشر، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما الفعل والفاعل. يقولون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إنما يعلمه بشر مقول القول، وقد صدر مقول القول بإن، وكسرت همزة إن لأنها واقعة بعد القول، وإذا كانت همزة إن واقعة بعد القول لزم أن تكسر، ولهمزة إن حالات ثلاث، فتكون واجبة الكسر، وتكون واجبة الفتح، وتكون جائزة الوجهين. وهذا الموضع موضع من مواضع الوجوب، إلا أن إن في هذا الموضع كفتها ما عن اختصاصها لا عن العمل وحده، فإن الأصل في إن أن تدخل على جملة اسمية وقد دخلت في هذا الموضع على جملة فعلية لأن ما كفتها عن اختصاصها، وإن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ويجوز في إن أن تكون في هذا الموضع للتوكيد، فإنهم أتوا بإن للبرهنة على صحة كلامهم الذي لم تصدقه نفوسهم قبل أن يصدقه غيرهم، ولذلك احتاجوا إلى هذه المؤكدات ليكون ذلك مصدقا في أنفسهم التي لا تصدق ذلك أصلا، وليكون مصدقا عند غيرهم أيضا. ولعل التوكيد من أقل المعاني التي تأتي عليها إن في القرآن الكريم. وما حرف زائد مبني على السكون لا محل له من الإعراب كف إن عن اختصاصها، فدخلت على جملة فعلية وهي يعلمه بشر. نقف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر هذه الآيات العظيمات من كلام الله عز وجل في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم. أيها الإخوة والأخوات، سنجد في هذا المشهد العظيم كيف أن الله تبارك وتعالى ينقلنا في الأسلوب القصصي في قصص القرآن الكريم من محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، وأنه هو الذي ابتدأ هذا الحوار، وأنه كان يستخدم الأسلوب العقلي المنطقي، وكيف أنه انتقل من الحديث عن آلهتهم إلى الحديث عن الله تعالى وعن صفاته، ليثلث إبراهيم عليه السلام ينقلنا المشهد من بيان صفات الله عز وجل إلى الدعاء والضراعة وذكر الآخرة. وهذا الأسلوب ينبغي لنا نحن الآباء المربين أن نستخدمه مع أبنائنا في تربيتنا لهم، مع طلابنا ومن نعلمهم هذا المسلك الجميل الرائع، كيف يدخل في القصة المثل، كيف يدخل في القصة الدعاء، كيف يدخل في القصة العقيدة. وبالتالي من روائع الأمور عندما تجد ذلك الأب أو الأم وهي تحكي لصغيرها قصة، ربما في أي وقت أو ربما قبل النوم أحيانا، فتدخل في هذه القصة قراءة القرآن،

0: فتقول كان هنالك ولد ذكي ومجتهد ومتعلق بالقرآن الكريم، وكان في الفصل الدراسي، وسأله المعلم، سأل هذا الولد: من يحفظ شيئا من القرآن؟ فرفع هذا الولد يده وأذن له الأستاذ بأن يتحدث، قال: ماذا تحفظ؟ فبدأ هذا الولد يقرأ سورة الإخلاص بصوت جميل، فيبدأ هذا الحاكي يقص يتلو هذه السورة العظيمة بالترتيل: قل هو الله أحد، الله الصمد، بعد البسملة، بصوت جميل مرتل. ثم كان من هذا المعلم أن أثنى على الطالب، وربما أعطاه هدية، وربما يعني كافأه. فهنا في هذا في هذه القصة، القاص قرأ سورة الإخلاص على الولد بدون أن يشعر أنه الآن سيقرأ عليه قرآنا. علمه أن سورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص، أن في القصة مثلا قال: وجلس الولد عندما أراد التلاوة جلسة مؤدبة بهذا الأسلوب. فتعلم الولد من القصة كيف أنه إذا قرأ القرآن جلس تلك الجلسة التي فيها تعظيم لكلام الله عز وجل. فهذه أمور ينبغي أن نستقيها من القرآن الكريم من خلال الأسلوب، كما ذكرنا كيف ينتقل القرآن من سورة إلى سورة ويعلمنا مجموعة من الدروس والعبر من خلال القصة. فكذلك ينبغي أن تكون قصصنا لأبنائنا وبناتنا. نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يكلأهم بعين رعايته وحفظه، وأن يحفظكم وأبناءكم، وأن يحفظ لنا هذا الوطن المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا، وعملا بارا.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم. وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
4: بسم الله الذي برأ الكون فأحكم صنعته، وخلق الإنسان فسوى خلقته، نحمده سبحانه حمد من أبصر جلال الصانع في دقة المصنوع، وأيقن أن العمل الناقص لا يليق بأمة تنتسب إلى كمال الدين. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي جعل جودة الأداء معيارا لمحبة السماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع النهضة ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم هو روح الحضارات وسر بقاء الأمم وسيادتها. نتحدث اليوم عن معيار الإتقان والجودة، ذلك المعيار الذي لا يقاس بمقدار ما ننتج بل بمدى دقة ما نصنع. العالم اليوم يتباهى بشهادات الجودة العالمية الإيزو، ونحن نملك في عقيدتنا أعظم شهادة جودة عرفها التاريخ، شهادة تمنح صاحبها محبة خالق الأكوان. فما هو التأصيل القرآني لعلم الجودة؟ وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من إتقان العمل الدنيوي عبادة روحية؟ ولماذا كانت النهضة مسدودة الأبواب أمام كل عمل عشوائي مرتجل؟ حين نبحر في آيات القرآن الكريم نجد أن ثقافة الإتقان ليست أمرا ثانويا، بل هي صفة للخالق عز وجل قبل أن تكون مطلبا من المخلوق. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة النمل ملفتا أنظارنا إلى هندسة الكون: صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. تأملوا أيها المفكرون، الله سبحانه لم يخلق الكون فحسب بل أتقنه. هذا الإتقان الرباني هو النموذج الأعلى الذي يجب أن يستلهمه الإنسان المستخلف في كل أعماله. ولكي يعلمنا القرآن أن الإتقان المادي هو طريق النجاة للأمم، يسرد لنا قصة نبي الله نوح عليه السلام عندما أراد الله أن ينجي نوحا والمؤمنين من الطوفان العالمي المدمر، لم يرسل لهم سفينة من السماء، بل أمر نوحا أن يصنعها بيده، لكن ليس أي صنع. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا ووحينا أي بتوجيه ورعاية وهندسة ربانية خالية من العيوب. إن السفينة التي ستواجه أمواجا كالجبال لا مجال فيها لخطأ بسيط في ألواحها أو دسورها. أي تساهل في الصنعة يعني هلاك البشرية. هكذا يعلمنا القرآن أن المشاريع الكبرى للأمة، سواء كانت بناء جسور أو إدارة اقتصاد أو تصميم مناهج، تحتاج إلى إتقان يشبه ذلك الذي تصنع به سفن النجاة، لأن مصير الأمة معلق بجودة ما نصنع. وإذا ما انتقلنا إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد حديثا يعد الدستور الأكبر للجودة الشاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لكن هل تعرفون أيها المستمعون الكرام المناسبة العجيبة التي قيل فيها هذا الحديث الخالد؟ لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرف على بناء قصر، ولا وهو يجهز سلاحا، بل قالها في مشهد دفن وتوديع. يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبر يدفن فيه أحد أصحابه، وقيل ابنه إبراهيم، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في جدار القبر فرجة أو شقا غير مستوي، أي خللا في هندسة اللحد، فمد يده الشريفة ليسوي التراب ويسد الخلل. تعجب الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أو ينفعه ذلك في شيء؟ فهو ميت تحت التراب، لن يضره شكل القبر من الداخل. فأجابهم المعلم الأعظم بجواب يخرق العادات: أما إنه لا يضر الميت ولا ينفعه، ولكنه تقر به عين الحي، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يا للعظمة، يطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتقان في عمل سيدفن بعد لحظات تحت التراب، عمل لن يراه أحد ولن يقيمه لجنة تفتيش. لماذا؟ لأن الإتقان في الإسلام ليس مظهرا خارجيا نخادع به المستهلكين، بل هو تربية نفسية، هو ضمير داخلي يستحي أن يخرج من تحت يده عملا معيبا حتى وإن كان حفرة لميت. فكيف بمن يبني بيوتا للأحياء؟ وكيف بمن يعلم عقول الأجيال؟ إن خيانة الجودة هي خيانة لله قبل أن تكون غشا للناس. وإذا قرأنا التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية نجد أنهم لم يتركوا مبدأ الإتقان للمواعظ النظرية فحسب، بل حولوه إلى نظام مؤسسي صارم. لقد ابتكر المسلمون نظاما عظيما يعرف بنظام الحسبة، وكان يقوم عليه رجال ذو علم وأمانة يسمى المحتسب. هذا المحتسب لم يكن دوره دينيا بحتا لمراقبة الصلاة، بل كان بمثابة مدير الجودة وحماية المستهلك في أسواق المسلمين. كان يطوف في الأسواق ليفحص المكاييل ويتفقد جودة القماش ونوعية الطعام. كان يدخل على الطباخين فيتأكد من نظافة الأواني، ويدخل على البنائين ليتأكد من صلابة مواد البناء وعدم الغش فيها. ومن قبلهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل درته ويطوف في الأسواق يمنع التلاعب بالجودة، ويقول كلمته الشهيرة: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في ديننا، لأن التاجر أو الصانع الذي لا يعرف الحلال من الحرام سيستسهل الغش ويضيع الإتقان مقابل الربح السريع. بفضل هذا النظام أصبح المنتج الإسلامي في القرون الوسطى مضربا للمثل في المتانة والروعة، من سيوف دمشق إلى زجاج حلب إلى منسوجات الأندلس، حتى إن ملوك أوروبا كانوا يتباهون باقتناء صنائع المسلمين.
3: وجعلنا فيها معايش.
4: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه الروح إلى واقعنا اليوم. إن أزمتنا الحضارية في كثير من جوانبها هي أزمة إتقان، حين تسود ثقافة مشي حالك، أي اقبل بالقليل والرديء، وتنتشر عقلية أنصاف الحلول، فإننا بذلك نهدم مقومات نهضتنا بأيدينا. الموظف الذي يتأخر عن عمله أو ينجزه كيفما كان قد خان مبدأ الإتقان. المقاول الذي يستخدم مواد رديئة ليوفر المال قد شارك في إفساد عمارة وتخريب الأرض. الطالب الذي يبحث عن النجاح الوهمي بدون استيعاب للعلم هو معول هدم لمستقبل وطنه. فاليد التي تتقن صنعتها هي يد تبني وطنا وترفع أمة وتنال محبة الله تعالى التي لا تقدر بثمن. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الصدق في القول والإتقان في العمل، وأن يجعلنا ممن إذا عملوا أحسنوا وإذا أنتجوا أفادوا. اللهم بارك في كل يد تبني وكل عقل يبدع، وأعنا على أداء حق الاستخلاف في أرضك بأمانة وإحسان. طابت معايشكم بالجودة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: كنتم مع وجعلنا فيها معايش، تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ جزاع صويلح.

العشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر؟

ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد

0: تلا على مسامعكم القارئ جزاع صويلح من القرآن الكريم.
1: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نستكمل حديثنا الذي ابتدأناه في اللقاء الماضي من الحديث عن قصة أبينا آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل أسكنه في الجنة وأمره أن يأكل منها حيث يشاء، ونهاه عن الاقتراب من شجرة واحدة. فما الذي وقع بعد ذلك؟ جاء الشيطان اللعين فوسوس لأبينا آدم عليه السلام ولزوجه، وأخذ يزين لهما الأكل من تلك الشجرة. وهكذا شأن الشيطان، هو يزين لهذا الإنسان القبيح ويحسن له الشر حتى يقع فيه، فهذه وظيفته في هذه الدنيا. فعلى الإنسان أن يكون حذرا من مكائد الشيطان، وأن يستعيذ بالله عز وجل، وأن يطلب منه العون دائما وأبدا على أن يقيه شر إبليس ووسوسته. وأيضا ننظر إلى صنيع سيدنا آدم عليه السلام وزوجه بعد أن وقع منهما ما وقع، فقد كان وقوعهما في الخطأ إنما هو بسبب النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فسيدنا آدم عليه السلام عندما وقع في الذنب سارع إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهكذا هو شأن المؤمن التقي عندما يقع في الخطأ والذنب والتقصير، فإنه يعود إلى الله عز وجل. وفي المقابل فإن المتمرد من شياطين الإنس والجن لا يلقي بالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وقوعه في الخطأ لا يزيده إلا تكبرا وغرورا وحبا لمواصلة ذلك الطريق المظلم الذي يؤدي إلى سخط الله وعقوبته. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى في شأن آدم عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن ينبغي أن يكون سلوك المؤمن هكذا، دائما الرجوع والانصياع لأمر الله عز وجل إذا ما وقع في خطأ أو وقع في تقصير. يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فينبغي للمؤمن أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى رضوان الله عز وجل، وأن يكون دائما الصلة بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال من شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه أيها المستمعون والمستمعات الكرام وقفات سريعة مع قصة أبي الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، والتي فيها صراع الحق والباطل، الصراع بين آدم وذريته، وبين إبليس الذي هو رمز للباطل، وأن النهاية والعاقبة لأهل الحق ولجنده المفلحين الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله وحزبه المفلحين، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أولم يهدِ لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين.

فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. بسم الله الرحمن الرحيم.

إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام

وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما

وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم

هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا.

نورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار

أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

أولئكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ولم

ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال

قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك

الظالمين. فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.

أبو ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما

إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا

والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقين

الإدارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه

وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا

وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا.

غفور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا.

بنات خالك وبنات خالاتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي

والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك

ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.

أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما.

واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي

والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل

إلى ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله

لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم

قيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا.

قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما

وكان الله غفورا رحيما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم.

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد.

شديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم

منيب ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير

اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور.

لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقال

كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق

في شك وربك على كل شيء حفيظ. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.

يديه. ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول

قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين

هذا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون

وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون

يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين.

يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون

قلوبكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى

كذبوا رسلي فكيف كان نكير. قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، ما بصاحبكم من جنة، إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، إن أجري إلا على الله، وهو على كل شيء شهيد. قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي، إنه سميع قريب. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. وقالوا آمنا به، وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقد كفروا به من قبل، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل، إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم.

ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك

وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد

أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً

فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.

كذلك النشور من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور.

أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه

الحساب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران

الأزواج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى

ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل

إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور.

0: نذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زكاة

0: مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت،

اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة الأطفال بصوت زياد بن سامر الريامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم.

وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا

يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت

وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بين

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم على إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل.

0: في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة المباركة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أعيد تلاوتها بإذن الله ولا سآمة، لأننا نود أن نقف حيالها وقفات.

0: food.
1: صدق الله العظيم.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: لدي سؤال يشغلني منذ الحلقة السابقة.
3: وما هذا السؤال الذي شغل بالك يا أحمد؟
2: قد ذكرت يا أستاذنا أن هذه الجملة من هذه الآية، وهي قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أنها وردت على قراءتين، فهل لا تذكرنا بالقراءتين وتحدثنا عن الفرق بينهما؟
3: القراءة الأولى قراءة حفص عن عاصم وغيره من المقرئين، واتخذوا بصيغة الأمر. أما القراءة الثانية فقد قرأ بها ورش عن نافع، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
1: إذن فما الفرق بينهما يا أستاذنا؟
3: الفرق بينهما من حيث المعنى واضح. أما على قراءة الماضي واتخذوا، أي على قراءتها بصيغة الماضي واتخذوا، أي واتخذ الناس في وقت رسالة إبراهيم عليه السلام من مقام إبراهيم مصلى، أي اتخذ المؤمنون بإبراهيم من مقام إبراهيم مصلى. وعلى القراءة الثانية يكون أمرا للمسلمين، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك على حذف قول تكون هذه الجملة مقولة له.
1: مقولة له؟
3: نعم، أي وقلنا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، هذا إذا أريد الأمر لأولئك المؤمنين بإبراهيم عليه السلام، واتخذوا أي وقلنا للناس اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما قال سبحانه وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، أي وقلنا للناس أيضا اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وإذا أريد بالخطاب أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون الأمر ابتداء لهم، واتخذوا فهو تشريع جديد، أي واتخذوا يا أيها المسلمون من مقام إبراهيم مصلى.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: لمن يتوجه الخطاب هنا في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
3: قلنا إن الأمر إذا أريد به تشريع اتخاذ المقام مصلى أو من المقام مصلى لهذه الأمة، فيكون الأمر موجها لها خاصة. وإن كان المقصود بالأمر ما وقع في ذلك الوقت فيكون مقولا لقول وقلنا اتخذوا، فالخطاب موجه أولا بالدرجة الأولى إلى تلك الأمة التي آمنت بإبراهيم عليه السلام.
2: أستاذنا،
3: نعم،
2: هل لا تخبرنا عن نوع الأمر هنا في قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟
3: هي صيغة تقتضي الوجوب، فما خاطب الله به عباده من تشريعات يحمل على الوجوب ما لم تصرف الأمر قرينة من الوجوب إلى الندب، فإذا صرفته من الوجوب إلى شيء آخر، ندب أو استحباب أو تأنيس أو تكوين أو غير ذلك من معاني صيغ الأمر المجازية، فإنه يحمل عليها. لكن إذا لم يدل دليل على أن المراد بالأمر غير الوجوب فهو يكون للوجوب طبعا.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: ما المراد هنا بمقام إبراهيم؟
3: جميل، مقام إبراهيم مكان قيامه للدعاء والصلاة، فإذا كان قبل بناء البيت فيكون المراد بالمقام المكان الذي دعا فيه إبراهيم وصلى، وإذا كان هذا الأمر بعد بناء البيت فيكون المراد بالمقام هنا الكعبة المشرفة أو ما حولها من الأماكن التي يعظم الله فيها، وفي مقدمتها المسجد المحيط بالكعبة، وربما شمل منى وعرفات وغيرها من المواقف والمشاعر التي يذكر اسم الله فيها.
2: ولكن يا أستاذنا، هل لا تخبرنا عن أصل اشتقاق هذه الكلمة مقام؟
3: المقام موضع الإقامة أو المكان الذي يقوم فيه الشخص، أما مصدر أقام فالمقام، فرق بين المقام والمقام.
2: وكنت أود أن أسألك عن ذلك يا أستاذنا.
3: جميل جدا، جاءك الجواب بدون سؤال، المقام

0: كان القيام، والمقام الإقامة، تقول أقمت مقاما وأقمت إقامة، قمت مقاما أي في موضع قيام.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: في قوله تبارك وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ما المقصود بقوله مصلى؟
0: جميل. مصلى أي مكانا للصلاة، والصلاة كانت في الأصل الدعاء، ثم بعد ذلك شرع الله مع الدعاء إضافات أخرى كالقيام والقعود والقراءة والركوع والسجود، فصار المصلى مكانا للصلاة المعهودة التي نصليها الآن، وخصوصا إذا قلنا إن الأمر موجه إلى أمة الإسلام، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون المراد بالمصلى مكانا للصلاة التي هي العبادة المخصوصة.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: هناك مقام إبراهيم وهناك حجر إبراهيم، فما الفرق بينهما؟
0: هناك المقام والحجر، الحجر الذي كان يضع عليه قدميه حينما كان يرفع قواعد البيت، وقد ورد أن بعض الصحابة شاهد آثار أصابعه وآثار قدميه، لكن من كثرة المسح امتحت تلك الآثار، فيكون المقصود هنا بالمقام الحجر الذي كان يضع عليه قدميه، ولكن الأولى أن يكون المقام هنا مرادا به الكعبة، ومرادا به المسجد الحرام، ومرادا به تلك الأماكن التي جعلها الله مشاعر يذكر فيها اسمه.
2: وبهذا يا أستاذنا نصل إلى ختام حديثنا لهذه الحلقة،
0: على أن نلتقي غدا بإذن الله تعالى، ونقف حول قوله سبحانه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخر الآية
1: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.

0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا الهادي الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم أيها المستمعون والمستمعات الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج قصة وعبرة. في هذا اللقاء نستكمل حديثنا الذي ابتدأناه في اللقاء الماضي من الحديث عن قصة أبينا آدم عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل أسكنه في الجنة وأمره أن يأكل منها حيث يشاء، ونهاه عن الاقتراب من شجرة واحدة. فما الذي وقع بعد ذلك؟ جاء الشيطان اللعين فوسوس لأبينا آدم عليه السلام ولزوجه، وأخذ يزين لهما الأكل من تلك الشجرة. وهكذا شأن الشيطان، هو يزين لهذا الإنسان القبيح ويحسن له الشر حتى يقع فيه، فهذه وظيفته في هذه الدنيا. فعلى الإنسان أن يكون حذرا من مكائد الشيطان، وأن يستعيذ بالله عز وجل، وأن يطلب منه العون دائما وأبدا على أن يقيه شر إبليس ووسوسته. وأيضا ننظر إلى صنيع سيدنا آدم عليه السلام وزوجه بعد أن وقع منهما ما وقع، فقد كان وقوعهما في الخطأ إنما هو بسبب النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. فسيدنا آدم عليه السلام عندما وقع في الذنب سارع إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، وهكذا هو شأن المؤمن التقي عندما يقع في الخطأ والذنب والتقصير، فإنه يعود إلى الله عز وجل. وفي المقابل فإن المتمرد من شياطين الإنس والجن لا يلقي بالا لأوامر الله سبحانه وتعالى، وقوعه في الخطأ لا يزيده إلا تكبرا وغرورا وحبا لمواصلة ذلك الطريق المظلم الذي يؤدي إلى سخط الله وعقوبته. فلذلك يقول الله تبارك وتعالى في شأن آدم عليه السلام: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن ينبغي أن يكون سلوك المؤمن هكذا، دائما الرجوع والانصياع لأمر الله عز وجل إذا ما وقع في خطأ أو وقع في تقصير. يقول الله تبارك وتعالى: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. فينبغي للمؤمن أن يبادر إلى التوبة وأن يسارع إلى رضوان الله عز وجل، وأن يكون دائما الصلة بالله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم قال من شأنهم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فهذه أيها المستمعون والمستمعات الكرام وقفات سريعة مع قصة أبي الأنبياء سيدنا آدم عليه السلام، والتي فيها صراع الحق والباطل، الصراع بين آدم وذريته وبين إبليس الذي هو رمز للباطل، وأن النهاية والعاقبة لأهل الحق ولجنده المفلحين الصابرين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهله وحزبه المفلحين، ونلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قصة وعبرة للدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق، والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى.
3: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم

رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضاً

متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض لا

بينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، الكهف ومعينات

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بحمد الله الذي بفضله يشرق الصباح فتمتلئ الآفاق بفيض إشراقته، فتسلك نفوس إليه سبيلا ناطقا بهباته. سورة الكهف زاد النفوس المؤمنة ومدرستها الوضاءة ومنهلها العذب، تمنحنا ما يعين على الثبات وتغرس في القلوب أسباب الصبر وترشد إلى مفاتيح النجاة. يجد المتدبر لآياتها المباركة أنها قد افتتحت بتعظيم القرآن الكريم الذي لم يجعل الله له عوجا، هذا النور المبين الذي يهدي للتي هي أقوم، فهو معين لا يضاهى للصابرين، يجعلهم على ارتباط وثيق بوحي الله بتلاوته وتدبره وما يدعو إليه من صالح العمل. فالنفوس حينما تمتلئ بآيات كتاب الله هانت عليها كل شدة وثبتت حين تقلب الأحوال. ونجد السورة الكريمة مرشدة إلى العديد من معينات الصابرين، فهي توجه إلى الصحبة الصالحة، فالمؤمن قوي بإخوانه ويزداد عزيمة ببيئته الطيبة المشجعة على الخير والثبات على الحق. ومن صبر صامدا وفر بإيمانه عن الفتن آواه الله إلى رحاب رحمته، ومن صدق مع الله حفظه الله مهما ادلهمت الخطوب. وسورة الكهف تلهم النفوس صبرها وثباتها أمام فتنة نعم الأموال والأولاد، وأن شكرها سبب دوامها، وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الحقوق المجتمعية التي لا تتخلى عنها النفوس المؤمنة لصون المجتمع من تداعيات كفران النعم والغرور. وفي السورة المباركة إرشاد لهذه النفوس لتصبر على ما يقدره الله من أقداره التي قد تخفى حكمتها، فكم من أمر يسوء النفس ظاهره إلا أن الرحمة كامنة فيه، وكم من تأخير فيه خير مع صمود المؤمن على منهجه فيما يراه ظاهرا فينبه ويوجه. وفي سورة الكهف نجد إلهاما بالصبر في ميادين الأعمال والإصلاح والتجمل صبرا ونزاهة عند امتلاك القوة وتسخيرها في إرساء العدل وخدمة الناس وصون بلدانهم من العبث والفساد. معين سلسل عذب وظل هانئ رحب، به يتبدد الكرب فقم نتلو كتاب الله. هيا بنا لله ربنا، فثم كهف رحيب فيه تربية للقلوب على الصبر صمودا بآيات كتاب الله وثباتا على منهاجه واطمئنانا بحكمته وسعيا على سبيل هدايته. روائع القطوف.
1: كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

0: الرحيم.
1: استمعتم إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. تمام التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة للأخبار نبدأها بقراءة العناوين. حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بتكليف سام، وفد رسمي يشارك في مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران. سلطنة عمان تعرب عن استنكارها للتفجير الذي وقع في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق. الرئيس الأوكراني يتوعد بالرد بعد هجوم روسي واسع استهدف العاصمة كييف وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا. هنأ حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن

المرسلة إلى فخامته عن تمنياته الطيبة للولايات المتحدة الأمريكية بتحقيق المزيد من الازدهار والاستقرار، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين اطراد التقدم والنمو بما يلبي المصالح المتبادلة. بتكليف سام من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، شارك وفد رسمي برئاسة معالي الشيخ عبد الملك بن عبد الله الخليلي رئيس مجلس الدولة في مراسم تشييع جثمان سماحة علي خامنئي المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك في الجامع الأكبر بالعاصمة الإيرانية طهران. وقد نقل معالي الشيخ رئيس مجلس الدولة تعازي جلالة السلطان المعظم أبقاه الله إلى القيادة الإيرانية في هذا المصاب الجلل، وضم الوفد كل من معالي الدكتور محمد بن سعيد المعمري وزير الأوقاف والشؤون الدينية، وسعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وسعادة السفير السيد يعرب بن قحطان البوسعيدي سفير سلطنة عمان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعربت سلطنة عمان عن استنكارها للتفجير الذي وقع داخل أحد المقاهي في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق، عن خالص التعازي لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة وأسر الضحايا مع أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والإرهاب مهما كانت دوافعه ومسبباته. هذا وذكرت وزارة الصحة السورية أن انفجارا ناتج عن عبوة ناسفة وقع في مقهى مكتظ وسط العاصمة دمشق أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين، فيما تجرى معرفة ملابسات الحادث والجهة المسؤولة عنه. واستشهد فلسطيني جراء غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة استهدفته شرق مدينة دير البلح في وسط قطاع غزة. وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 73,000 شهيد و173 مصاب. واصلت القوات الإسرائيلية خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وشنت غارتين مستهدفة بلدة في قضاء صور في جنوب لبنان، ونتج عنهما جرح شخصين اثنين. هذا وبلغت الحصيلة الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي إلى 4,300 قتيل وأكثر من 12,000 جريح بحسب وزارة الصحة اللبنانية. حذرت الأمم المتحدة من كارثة حقوقية وإنسانية وشيكة في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان بالسودان، وسط تقارير عن حشود عسكرية من قوات الدعم السريع حول المدينة. وفي جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن قلقه على مصير نحو 500,000 مدني، معتبرا استمرار التصعيد يهدد بارتكاب فظائع واسعة النطاق بحسب وصفه، مشيرا إلى أن مدينة الأبيض تواجه أزمة حادة في المياه والطاقة إثر قصف المرافق الحيوية. وأوضح فولكر أن المفوضية وثقت مقتل 45 مدنيا على الأقل وإصابة العشرات جراء هجمات بطائرات مسيرة على المدينة ومناطق مجاورة خلال الشهر الحالي. قال الرئيس الأوكراني أن قوات بلاده سترد بشكل حازم على الهجوم العنيف الذي شنته القوات الروسية على كييف وأدى إلى مقتل أكثر من 30 شخصا وجرح العشرات. في موازاة ذلك قتل 5 أشخاص بضربات أوكرانية استهدفت منطقتين روسيتين، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاطها 155 مسيرة أوكرانية فوق مناطق متفرقة. لقي أكثر من 40 شخصا حتفهم وأصيب آخرون جراء انحراف حافلة وسقوطها

في واد غرب باكستان. وقال مصدر حكومي باكستاني إن سائق الحافلة فقد السيطرة عليها قبل أن تسقط في الوادي قرب الحدود بين إقليمي بلوشستان وخيبر أثناء رحلة كانت تقل ركابا. استعرض معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العمانية البريطانية في العاصمة لندن آفاق التعاون في مجال الرعاية الصحية بين سلطنة عمان والمملكة المتحدة بصفته ضيف شرف. والتقى معاليه بعدد من ممثلي الشركات البريطانية العاملة في قطاعي الرعاية الصحية والعلوم الحيوية لتبادل الرؤى واستكشاف آفاق جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين. كما عقد معالي الدكتور وزير الصحة لقاء مع مسؤولين تنفيذيين من شركة جي اس كي إحدى أبرز الشركات الدوائية العالمية ذات الحضور المؤثر في السوق العماني. وتناولت المباحثات فرص التعاون في مجالي التصنيع الدوائي وتعزيز الأمن الصحي واللقاحي إلى جانب إمكانات الشراكة في نقل التقنيات المتقدمة والاستثمار في هذا القطاع الحيوي. سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سلطنة عمان وجمهورية تركيا في مجالات الإسكان والتخطيط العمراني وتوسيع الشراكات الاستثمارية بحثها معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني خلال لقائه في العاصمة أنقرة معالي مراد كروم وزير البيئة والتخطيط العمراني والتغير المناخي في جمهورية تركيا. كما شهد الجانبان التوقيع على مذكرة تفاهم بين الوزارتين تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي للتعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات والمعرفة ودعم تنفيذ مشروعات مشتركة في هذه المجالات. قامت فخامة رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية صلوحو حسن بزيارة جناح سلطنة عمان المشارك في الدورة 50 من معرض دار السلام الدولي للتجارة ساباسابا 2026. واطلعت فخامتها على أبرز المنتجات والخدمات التي تعرضها الشركات والمؤسسات العمانية من القطاعين الحكومي والخاص، وكذلك جهود سلطنة عمان في دعم الاستثمار وتطوير البيئة الاقتصادية، إلى جانب التعريف بالمدن الصناعية والبنية الأساسية المتقدمة التي تمتلكها سلطنة عمان. وقد حصل جناح سلطنة عمان في معرض دار السلام الدولي للتجارة ساباسابا على أفضل جناح مشارك بالمعرض. هذا وناقش منتدى رجال الأعمال العمانيين والتنزانيين آفاق تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين عبر التطرق إلى إمكانية الحصول على شراكات تجارية بينهما ومعرفة إجراءات وآليات التصدير والاستيراد من وإلى تنزانيا. جاء ذلك على هامش فعاليات معرض دار السلام الدولي للتجارة. انتهت نشرة أخبار الساعة 9، نذكركم بأبرز ما جاء فيها. جلالة السلطان المعظم يهنئ الرئيس الأمريكي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بتكليف سام وفد رسمي يشارك في مراسم تشييع جثمان المرشد الأعلى السابق للجمهورية الإسلامية الإيرانية بطهران. سلطنة عمان تعرب عن استنكارها للتفجير الذي وقع في محيط القصر العدلي بالعاصمة السورية دمشق. الرئيس الأوكراني يتوعد بالرد بعد هجوم روسي واسع استهدف العاصمة كييف وأسفر عن مقتل أكثر من 30 شخصا. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم نشرة للأخبار. حرر لكم هذه النشرة الزميل رياض بن صالح الغساني، ونفذها على الهواء الزميل محسن بن سيف الحقاني. وتقبلوا تحياتي هلال بن سالم الهلالي. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.

القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعينا مع القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط يتلو عليكم ما تيسر من كتاب الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله.

عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم الأجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم الأجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة

يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون وإذ ابتلى إبراهيم ربه

التي قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه

أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها

وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا

الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس

أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآخر

شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا

الذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا

0: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن يضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.
1: صدق الله العظيم.
2: كنتم مع تلاوة عطرة من أي ذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ عبد الله عبد الغني خياط.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: وإذ تأذن

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
2: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الأكارم والمستمعات الكريمات، لازلنا في برنامجكم دروس وعبر من مشهد قرآني، نتدبر هذه الآيات العظيمات من كلام الله عز وجل في سورة الشعراء. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب توفني مسلما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. أيها الإخوة والأخوات، سنجد في هذا المشهد العظيم كيف أن الله تبارك وتعالى ينقلنا في الأسلوب القصصي في قصص القرآن الكريم من محاجة إبراهيم عليه السلام لقومه، وأنه هو الذي ابتدأ هذا الحوار، وأنه كان يستخدم الأسلوب العقلي المنطقي، وكيف أنه انتقل من الحديث عن آلهتهم إلى الحديث عن الله تعالى وعن صفاته، ليثلث إبراهيم عليه السلام ينقلنا المشهد من بيان صفات الله عز وجل إلى الدعاء والضراعة وذكر الآخرة. وهذا الأسلوب ينبغي لنا نحن الآباء المربين أن نستخدمه مع أبنائنا في تربيتنا لهم، مع طلابنا ومن نعلمهم هذا المسلك الجميل الرائع، كيف يدخل في القصة المثل، كيف يدخل في القصة الدعاء، كيف يدخل في القصة العقيدة. وبالتالي من روائع الأمور عندما تجد ذلك الأب أو الأم وهي تحكي لصغيرها قصة، ربما في أي وقت أو ربما قبل النوم أحيانا، فتدخل في هذه القصة قراءة القرآن، فتقول كان هنالك ولد ذكي ومجتهد ومتعلق بالقرآن الكريم، وكان في الفصل الدراسي، وسأله المعلم، سأل هذا الولد من يحفظ شيئا من القرآن، فرفع هذا الولد يده وأذن له الأستاذ بأن يتحدث، قال ماذا تحفظ؟ فبدأ هذا الولد يقرأ سورة الإخلاص بصوت جميل، فيبدأ هذا الحاكي يقص يتلو هذه السورة العظيمة بالترتيل، قل هو الله أحد الله صمد بعد البسملة بصوت جميل مرتل. ثم كان من هذا المعلم أن أثنى على الطالب وربما أعطاه هدية وربما يعني كافأه. فهنا في هذا في هذه القصة القاص قرأ سورة الإخلاص على الولد بدون أن يشعر أنه الآن سيقرأ عليه قرآنا. علمه أن سورة قل هو الله أحد تسمى سورة الإخلاص، أن في القصة مثلا قال وجلس الولد عندما أراد التلاوة جلسة مؤدبة بهذا الأسلوب، فتعلم الولد من القصة كيف أنه إذا قرأ القرآن جلس تلك الجلسة التي فيها تعظيم لكلام الله عز وجل. فهذه أمور ينبغي أن نستقيها من القرآن الكريم من خلال الأسلوب كما ذكرنا، كيف ينتقل القرآن من صورة إلى صورة ويعلمنا مجموعة من الدروس والعبر من خلال القصة. فكذلك ينبغي أن تكون قصصنا لأبنائنا وبناتنا. نسأل الله تعالى أن يحفظهم وأن يكلأهم بعين رعايته وحفظه، وأن يحفظكم وأبناءكم، وأن يحفظ لنا هذا الوطن المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
3: وجعلنا فيها معايش، قراءة في قيم العمل والمهن من هدي القرآن الكريم.
4: وجعلنا فيها معايش.
3: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: بسم الله الذي برأ الكون فأحكم صنعته وخلق الإنسان فسوى خلقته، نحمده سبحانه حمد من أبصر جلال الصانع في دقة المصنوع، وأيقن أن العمل الناقص لا يليق بأمة تنتسب إلى كمال الدين. ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الذي جعل جودة الأداء معيارا لمحبة السماء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، يا صناع النهضة ويا حراس العمارة في الأرض، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حلقتنا نقف أمام مفهوم هو روح الحضارات وسر بقاء الأمم وسيادتها. نتحدث اليوم عن معيار الإتقان والجودة، ذلك المعيار الذي لا يقاس بمقدار ما ننتج بل بمدى دقة ما نصنع. العالم اليوم يتباهى بشهادات الجودة العالمية الإيزو، ونحن نملك في عقيدتنا أعظم شهادة جودة عرفها التاريخ، شهادة تمنح صاحبها محبة خالق الأكوان. فما هو التأصيل القرآني لعلم الجودة؟ وكيف جعل النبي صلى الله عليه وسلم من إتقان العمل الدنيوي عبادة روحية؟ ولماذا كانت النهضة مسدودة الأبواب أمام كل عمل عشوائي مرتجل؟ حين نبحر في آيات القرآن الكريم نجد أن ثقافة الإتقان ليست أمرا ثانويا، بل هي صفة للخالق عز وجل قبل أن تكون مطلبا من المخلوق. يقول الحق تبارك وتعالى في سورة النمل ملفتا أنظارنا إلى هندسة الكون، صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. تأملوا أيها المفكرون، الله سبحانه لم يخلق الكون فحسب بل أتقنه. هذا الإتقان الرباني هو النموذج الأعلى الذي يجب أن يستلهمه الإنسان المستخلف في كل أعماله. ولكي يعلمنا القرآن أن الإتقان المادي هو طريق النجاة للأمم، يسرد لنا قصة نبي الله نوح عليه السلام عندما أراد الله أن ينجي نوحا والمؤمنين من الطوفان العالمي المدمر، لم يرسل لهم سفينة من السماء، بل أمر نوحا أن يصنعها بيده، لكن ليس أي صنع. قال تعالى واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. بأعيننا ووحينا أي بتوجيه ورعاية وهندسة ربانية خالية من العيوب. إن السفينة التي ستواجه أمواج كالجبال لا مجال فيها لخطأ بسيط في ألواحها أو دسورها. أي تساهل في الصنعة يعني هلاك البشرية. هكذا يعلمنا القرآن أن المشاريع الكبرى للأمة سواء كانت بناء جسور أو إدارة اقتصاد أو تصميم مناهج تحتاج إلى إتقان يشبه ذلك الذي تصنع به سفن النجاة، لأن مصير الأمة معلق بجودة ما نصنع. وإذا ما انتقلنا إلى مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم نجد حديثا يعد الدستور الأكبر للجودة الشاملة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. لكن هل تعرفون أيها المستمعون الكرام المناسبة العجيبة التي قيل فيها هذا الحديث الخالد؟ لم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يشرف على بناء قصر، ولا وهو يجهز سلاحا، بل قالها في مشهد دفن وتوديع. يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان يقف على قبر يدفن فيه أحد أصحابه، وقيل ابنه إبراهيم، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم في جدار القبر فرجة أو شقا غير مستوى، أي خللا في هندسة اللحد، فمد يده الشريفة ليسوي التراب ويسد الخلل. تعجب الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أو ينفعه ذلك في شيء؟ فهو ميت تحت التراب، لن يضره شكل القبر من الداخل. فأجابهم المعلم الأعظم بجواب يخرق العادات: أما إنه لا يضر الميت ولا ينفعه، ولكنه تقر به عين الحي، وإن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يا للعظمة، يطالبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتقان في عمل سيدفن بعد لحظات تحت التراب، عمل لن يراه أحد ولن يقيمه لجنة تفتيش. لماذا؟ لأن الإتقان في الإسلام ليس مظهرا خارجيا نخادع به المستهلكين، بل هو تربية نفسية، هو ضمير داخلي يستحي أن يخرج من تحت يده عملا معيبا حتى وإن كان حفرة لميت. فكيف بمن يبني بيوتا للأحياء؟ وكيف بمن يعلم عقول الأجيال؟ إن خيانة الجودة هي خيانة لله قبل أن تكون غشا للناس. وإذا قرأنا التاريخ الحضاري للأمة الإسلامية نجد أنهم لم يتركوا مبدأ الإتقان للمواعظ النظرية فحسب، بل حولوه إلى نظام مؤسسي صارم. لقد ابتكر المسلمون نظاما عظيما يعرف بنظام الحسبة، وكان يقوم عليه رجال ذو علم وأمانة يسمى المحتسب. هذا المحتسب لم يكن دوره دينيا بحتا لمراقبة الصلاة، بل كان بمثابة مدير الجودة وحماية المستهلك في أسواق المسلمين. كان يطوف في الأسواق ليفحص المكاييل ويتفقد جودة القماش ونوعية الطعام. كان يدخل على الطباخين فيتأكد من نظافة الأواني، ويدخل على البنائين ليتأكد من صلابة مواد البناء وعدم الغش فيها. ومن قبلهم كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحمل درته ويطوف في الأسواق يمنع التلاعب بالجودة، ويقول كلمته الشهيرة: لا يبيع في سوقنا إلا من قد تفقه في ديننا. لأن التاجر أو الصانع الذي لا يعرف الحلال من الحرام سيستسهل الغش ويضيع الإتقان مقابل الربح السريع. بفضل هذا النظام أصبح المنتج الإسلامي في القرون الوسطى مضربا للمثل

0: في المتانة والروعة من سيوف دمشق إلى زجاج حلب إلى منسوجات الأندلس، حتى إن ملوك أوروبا كانوا يتباهون باقتناء صنائع المسلمين.
1: وجعلنا فيها معايش.
0: أيها المستمع الكريم، لننقل هذه الروح إلى واقعنا اليوم، إن أزمتنا الحضارية في كثير من جوانبها هي أزمة إتقان، حين تسود ثقافة مشي حالك، أي اقبل بالقليل والرديء، وتنتشر عقلية أنصاف الحلول، فإننا بذلك نهدم مقومات نهضتنا بأيدينا. الموظف الذي يتأخر عن عمله أو ينجزه كيفما كان قد خان مبدأ الإتقان. المقاول الذي يستخدم مواد رديئة ليوفر المال قد شارك في إفساد عمارة وتخريب الأرض. الطالب الذي يبحث عن النجاح الوهمي بدون استيعاب للعلم هو معول هدم لمستقبل وطنه. فاليد التي تتقن صنعتها هي يد تبني وطنا وترفع أمة وتنال محبة الله تعالى التي لا تقدر بثمن. نسأل الله العلي القدير أن يرزقنا الصدق في القول والإتقان في العمل، وأن يجعلنا ممن إذا عملوا أحسنوا وإذا أنتجوا أفادوا. اللهم بارك في كل يد تبني وكل عقل يبدع، وأعنا على أداء حق الاستخلاف في أرضك بأمانة وإحسان. طابت معايشكم بالجودة والإتقان، وإلى لقاء يتجدد في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع
2: وجعلنا فيها معايش.
1: تقديم الدكتور هلال بن حمود الريامي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا،

0: اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ العشر عمران.

0: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ العشر عمران.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
3: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ ظفر الجليب.

أسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصر الإمام، فافتح له قراءة لم تكمل بدونها وينسها في العمل سبح له، وإن عطست فاحمدي، وإن تكن أنثى تصفق باليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بارك الله فيكم. أهلا وسهلا ومرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
5: آمين.
3: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا.
5: آمين.
3: اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصر الإمام، فافتح له قراءة لم تكمل بدونها وينسها في العمل سبح له، وإن عطست فاحمدي، وإن تكن أنثى تصفق باليد. وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصر الإمام، فافتح له قراءة لم تكمل بدونها وينسها في العمل سبح له، وإن عطست فاحمدي، وإن تكون أنثى تصفق باليد. هذه الفائدة كم؟
6: السادسة.
3: الفائدة السادسة. الفوائد التي ختمنا بها مسألة الكلام في الصلاة. هذه المسألة السادسة، ها؟
6: نعم.
3: ما هي المسألة الأولى؟
5: نعم.
3: نعم فضل.
5: والنفخ في العمد وفي الخطأ معا، ينقضها لو للقشاء وقعا، لأنه مما نهين عنه لكونه تكلما أو منه، لأنما الكلام ما يؤلف من الحروف لمعان تعرف.
3: طيب ليش قال الشيخ صالح في هذا الموضوع؟
5: نعم
3: نعم.
5: والنفخ عمدا ناقض الصلاة.

0: لست من مقالي.
1: أحسن، شكرا. الفائدة الثانية.
2: نعم. وإن يكن إياه قد تقعقع في حالة التثاؤب الذي وقع، فها هنا الفساد فيها اتضحى، وهكذا تفسد إن تنحنح.
1: هكذا تفسد إن تنحنح. أحسن، شكرا. الفائدة الثالثة.
2: نعم. لا تخافتن بالصلاة كذاك لا تجهر بالنغمات، معناه لا تتركها حياء ولا تكن مصليا رياء. وقيل ذاك في صلاة الأجر يكون بين سرها والجهر.
1: أحسنت. الفائدة الرابعة.
2: نعم. واللحن مطلقا لديها يحذر، وبعضه ينقض حين يذكر، من ذاك كسر لام العالمين كذاك أن تضم منه النون، كذاك أيضا فتح لام ملكي لأنه بالفتح لفظ ملكي، كذاك فتح دال يوم الدين لأن ذاك اسم هذا الدين. وإن كسرت الكاف من إياك فالقبح كله أتى هناك، وإن ضممت التاء من أنعمت لنفسك الإنعام قد نسبت. فهذه نواقض الألحان وضبطها التعكيس للمعاني، فكل لحن أفسد المعنى نقض، والعفو في سواه قام ونهض.
3: نعم شيخ. من قال أنعمت بضم التاء تفسد في القيض وفي الشتاء، كذاك كسر الكاف من إياك نعبد فاعبد خالقا هداك. وهكذا قد قيل كسر لام العالمين يا أخ الإسلام، فكل ذا لحن به الصلاة تفسد فيما قد روى الثقات.
1: أحسن، شكرا. فائدة الخامسة.
4: نعم.
5: لقمان.
4: وقد أتى الترخيص في أمور تسبيحه التحميد والتكبير، تهليله وإن عطست فاحمدي، لكن بلا جهر ولا تمدد. كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكن قد أخطأ، وقد حكى في ذلك الإجماع لكنني أحكي به نزاع.
1: أحسنت. طيب، إذا بقى في الوقت ساعة كنا ناقشتم في الفوائد المتقدمة، لأنك في الحال نقف عند الفائدة كم؟
6: السادسة.
1: تأتي الفائدة السادسة، ما هي؟ وربما قد يندب الكلام فيها فيش
5: إذا ما حضر اليوم
1: في فيش في شيء
6: في الصلاة.
1: والصلاة تقدم عنه أن الكلام منهي عنه في الصلاة، ما كذا؟
6: نعم.
1: لكن قد يكون هناك أشياء مباحة مشروعة في الصلاة، وهي التي ذكرها الناظم هنا، وهو حيث قال إيش؟ وربما قد يندب الكلام فيها أي في الصلاة، إذا وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصل الإمام، فافتح له قراءة لم تكمل بدونها، وإن سها في العمل سبح له، وإن عطست فاحمدي، وإن تكن أنثى تصفق بيدي. كم ذكر؟ أربعة أشياء. قال ربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصل الإمام. حصل الإمام يقرأ. يقرأ ولكن الخالمين توقف على القراءة، مثل في الفاتحة يتوقف الفاتحة افتح له فافتح له تفتح له، مثل قرأ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، أتوقف له ما بسطع يواصل، تفتح له تقول له مالك يوم الدين، تفتح له أفلاك. وكذلك هذا لا بد منه، لكن في القراءة قال فافتح له قراءة لم تكمل بدونها، فافتح باب أولى أن الصلاة لا تتم إلا بها، أليس كذلك؟ إيش بقي؟ بقي ما تيسر القرآن بعد الفاتحة. هل تفتح له إذا توقف؟ ما استطاع يواصل الصلاة. إذا قرأ ما لا تتم به الصلاة كي يفتح. أنتم عرفتم أن الواجب من القرآن بعد الفاتحة كم؟ ثلاث آيات. وقيل آيتان، وقيل آية طويلة، وقيل آية ولو قصيرة، ما كذلك؟ لكن هو لم يقرأ ثلاث آيات. تفتح له ولا ما تفتح له؟ تفتح. إذا قرأ من القرآن مقدار إيش لا تتم به الصلاة فتفتح وتعاونوا على البر والتقوى. فما بتعاون
6: أليس كذلك؟
1: طيب
6: مش دليل أيضا حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود. مر الحديث عن من؟ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال أبي ما منعك؟ قال أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ رواه أبو داود. إيش من فما منعك؟
4: أن
6: تفتح لي القراءة يعني. واضحة؟
4: نعم.
6: وكذلك يعني الحال يروى عن ابن عمر كان يصلي فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم يعني بعد الفاتحة بدأ بالسورة قال بسم الله الرحمن الرحيم فتوقف فقاله نافع غلام إذا زلزلت الأرض زلزالها فقرأ ابن عمر إذا زلزلت الأرض زلزالها تأكد لم يكن عليه مثلاك. طيب ماذا بقي؟ قلنا إذا توقف الفاتحة يفتح مثلاك لأن الفاتحة لا تتم الصلاة إلا بها مثلاك زين. وإذا لم يكمل ما يكفي القراءة في الصلاة أيضا يفتح لها مثلاك عالم باب التعارف. إيش بقي؟ بقي إذا قرأ مقدار ما تتم به الصلاة ثلاثة آيات. قرأ ثلاثة آيات. إذا قرأ ثلاثة آيات خاصة بعد أن قرأ ثلاثة آيات توقف أو قرأ أربع آيات أو خمس آيات لكن توقف هل يفتح له ولا لا ما يفتح له؟ خلاف بين بعض العلماء قال يفتح له باب التعلم. قد يكون هذا في حال الإمام ناوي يعني قاصد أن يقرأ سورة طويلة قاصد يقرأ آيات متعددة ما قاصد يقرأ تلك الثلاث فقط فهنا يفتح له. وبعض العلماء قال لا إذا قرأ ثلاث آيات فصاعدا ما يفتح له. أما أنا أحب أن يفتح لي لكن لا أحب أن يفتح لي أحد. نعم زين هذه واحدة. وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصل الإمام فافتح له قراءة بس سكت لا فافتح له قراءة لم تكملي. هيش فافتح له قراءة لم تكملي ها
5: بدونها
6: لم تكمل الصلاة بدونها عرفت. إذا إذا إذا توقف الفاتحة لابد يفتح له. وكذلك إذا هيش توقف قبل أن يقرأ كم ثلاث آيات لكن الخلاف إذا قرأ ثلاث آيات هل يفتح له ولا لا. طيب عرفتم الدليل الفتح وتعاونوا
5: نعم
6: على البر والتقوى. والحديث حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم
5: صلى صلاة
6: فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قال لأبي من أبي؟
5: أبي
6: بن كعب. قرأت أبي قال أبي أصليت معنا؟ قال نعم. قال فما منعك؟ طيب فافتح له قراءة لم تكمل بدونها وينسها في العمل سبح له وينسها في العمل. من هو اللي ينسها؟
4: الإمام.
6: لأن ذكر ربما خليل دبك فيها إذا ما حصل الإمام وينسها ينسها الإمام وينسها في العمل سبح له. قل سبحان الله مثل يعني صلى أربع ركعات انتصب قائما بدأ أن يجلس قام سبح له سبحان الله. أو مثلا يقول حالي أني صلى ثلاث ركعات وجلس بدأ أن يقوم جلس يترك ما يترك ما قال
5: سبحان
6: الله حتى يقوم ما كذلك. وكذلك أيضا لو قرأ الفاتحة لو بعد القراءة بدأ أن يركع سجد يترك؟
4: لا.
6: تسجدون معه؟
4: لا
6: لا تسبحون له ما كذلك؟ هكذا كذا مثلا لو سجد السجدة الأولى ثم قام إلى القيام قبل أن يسجد السجدة الثانية يترك
1: المقالة
4: سبحان
1: الله
6: سبح له زين وإن سهى في العمل سبح له وإن سهى في العمل سبح له كذا أيضا لو سلم من ركعتين أو من ثلاث ركعات سلم من ركعتين مثلا في المغرب أو في الصلاة الرباعية يسبح له ما في ذلك؟ حتى ينتبه يسمى التسبيح زين بقي نعم ايش الدليل؟ ايش الدليل؟ دليل حديث حديث سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح وإنما التصفيق للنساء رواه البخاري ومسلم حديث من سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لرأيتكم أكثرتم التصفيق من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء واضح؟
2: نعم
6: وإن سهى في العمل سبح له وإن سهى في العمل سبح له إلا النساء النساء المرأة ما تسبح حتى ما تظهر صوتها مع المصلين وإنما تصفق تصفق باليد لكن ما تصفق بيديها كذا لا تظهر بيدها على على على على, على ظهر اليد الثانية حتى ما يظهر صوت مثلا مثير ما كذاك؟
2: نعم
6: وإن تكون أنثى تصفق باليد ايش من الكلام ايضا الذي ذكرنا وان عطست
2: فاحمد
6: سبح له نعم وربما قد يندب الكلام فيها اذا ما حصر الامام فافتح له قراءه لم تكملي بدونها وان سهى في العمل سبح له زين وان عطست فاحمدي تقدم الكلام في من في صلاته هل يحمد الله بعد ذلك ولا لا وكيف يحمد الله نعم منك بذكر العبارة التي أعطي لكم إياها
2: نعم
6: فضل نعم.
2: عبارة الإمام السالمي رحمه الله وإن عطس المصلي جاز له أن يحمد الله بعد عطاسه في نفسه وإن قهر فلا بأس وكره بعضهم القهر بها وقيل إن قهر بها متعمدا فسدت صلاته
6: أحسن شكرا زين وربما قد يندب الكلام فيها إذا ما حصل الإمام فافتح له قراءة لم تكمل بدونها وإن سهى في العمل زين سبح له وإن عطست فاحمدي وإن تكون أنثى تصفق وإن تكون أنثى تصفق باليد طيب لأن على كل حال هنا من الفوائد التي ختمنا بها مسألة الكلام في الصلاة ما كذاك طيب نرجع قليلا إلى الفائدة الخامسة نناقشكم فيها الفائدة الخامسة قدر ما تبقى من الوقت نناقش في الفائدة الخامسة قول الناظم كذلك التسليم فيها خطأ عن ركعتين إن يكون قد أخطأ إذا سلم يظن تمام صلاته ما كذا؟
2: نعم
6: وبعد أن سلم تبين له أن الصلاة ناقصة نعم أن قد بقي عليه ركعة وبقي ركعتان ما كذا؟
2: نعم
6: زين ماذا يفعل؟
2: يبني على صلاته
6: يقوم ويكمل ما بقي من الصلاة؟
2: نعم
6: وليش سالف الصلاة من جديد؟
2: يكمل ما بقي من الصلاة
6: طيب بشرط ايش؟ طيب لو تكلم ثم تذكر بعد ذلك تكلم مثلا سلم من الصلاة السلام عليكم ورحمة الله قطعة واحد تفتح سيارة زين؟
2: نعم
6: ثم تذكرت أنها باقي ركعة تسأل الصلاة ولا
2: أستأنف في الصلاة
6: أستأنف الصلاة طيب كذلك من هو الذي تقول أنه فتح السيارة يقول لك يكون حال السيارة مفتوحة مثلا نبعيد الصلاة يسأل الصلاة
2: نعم
6: نتكلم هناك طيب يا لقمان
2: نعم
6: لو مثلا سلمت من صلاة من قبل تمام الصلاة بعد أن سلمت قمت التفت إلى المامومين مثلا الإمام التفت إليهم لما التفت إليهم وخبرت بأن الصلاة غير تامة أو تذكرت بنفسي بعد أن صرفت على القبلة، تستأنف ولا تبني؟
4: أستأنف في الصلاة. أستأنف في الصلاة.
6: زين لوي.
7: نعم.
6: أنت مثلا تصلي تجمع بين الصلاتين، صليت مثلا المغرب وصليت بالركعتين وأقمت صلاة العشاء الآخر، قمت واقف وأتيت بالإقامة، ثم تذكرت أنه قد بقي من المغرب ركعة، هل تستأنف ولا تبني؟
7: أستأنف.
6: تستأنف.
7: نعم.
6: أنك قمت من الصلاة.
7: نعم.
6: وقيل تبني ما لم تحرم.
7: تحرم.
6: للركعة. نعم. للصلاة الثانية. وقيل تبني ما لم
7: تصلي ركعتين.
6: وقيل غير هذا بعد الحال.
7: نعم.
6: طيب. زين لو مثلا أنت سلمت من خط من ركعتين قبل تمام الصلاة، قلت أتيت ببعض الأذكار، أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، ثم تذكرت، تبني وتستأنف؟ تبني، لأن لم تأتي بكلام إيش؟ بكلام
7: يومي.
6: طيب هل هذا القول بأنه إذا سلم خطأ يبني على صلاته، هل هذا القول متفق عليه ولا مختلف فيه؟
8: نعم
6: إيش قيل؟
4: قيل يبني وقيل يستأنف.
6: الأكثر
4: أنه يبني.
6: حتى أن بعضهم حكى
4: الإجماع.
6: قل الشيخ وقد حكى في ذلك الإجماع، من الذي حكى الإجماع؟
4: نعم الشيخ صاغي.
6: الشيخ صاغي إيش قال؟
4: نعم
6: نعم،
4: لا بأس للتسليم خطأ فيها وفيه إجماع فكن فقيها.
6: ومن حكى الإجماع في هذا أيضا؟ الشيخ عبد العزيز
7: ثمين
6: في شرح الرأي. في شرح الرأي. طيب زين، أقوال انتهى الوقت، ولذلك الحال أكملنا ما يتعلق بالعوارض أو إيش القولية. ما في شيء؟
7: نعم.
6: وإن شاء الله عدنا نسرع في دروس أخرى بعد هذا الدرس، ممكن نبدأ بصلاة الجماعة أو بصلاة السفر على حسب ما ترون. زين، لكن قيشنك بعض بقية أشياء سنناقشكم فيها إن شاء الله في الحلقة الآتية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك،
4: آمين.
6: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك،
7: آمين.
6: ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا،
7: آمين.
6: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة

صدق الله العظيم. استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، قرأها على مسامعكم الشيخ أبو بكر الضبي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.
1: أنعم الله عليه.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم وبارك بفضله خطواتكم وحيا برحمته كل مقبل على نور هدايته. فمن أقبل على القرآن وجد نفسه في رحلة بين كنوز لا تنتهي وذخائر لا تنقضي. ما أروع ما يجده المتدبر لآيات كتاب الله مما يفتح آفاق الأمل وتدله على طريق طاعة ربه وسبيله المفضي إلى صحبة الصفوة الذين اصطفاهم الله واجتباهم وأنعم عليهم. فهؤلاء النبيون عليهم السلام لقد أنعم الله عليهم بوحيه الشريف وهدايته واصطفائه، والصديقون أنعم الله عليهم بقوة الإيمان وكمال اليقين، والشهداء أنعم عليهم ببذل نفوسهم في سبيل الحق، والصالحون أنعم عليهم باستقامة أعمالهم وحسن أحوالهم. لقد جمعتهم معرفة ربهم حق المعرفة فاستقاموا وصبروا، آخذين بأمر الله قلبا وقالبا، ووفوا بوصاياه في السخط والرضا، وثبتت فيه أقدامهم وقلوبهم فنالوا رضاه بفضله. يجد المتدبر أعظم النعم وأجلها في نعمة الهداية والثبات على الحق والفوز بالقرب من الله ورضوانه بغض النظر عن مقاييس البشر، مع العناية المشروعة بأسباب عمارة هذه الأرض والتمتع المباح بزينتها والطيب من رزق الله على نور هداه. كما يتعزز في نفس المتدبر طموحه الإيماني، فيجد نفسه متطلعا ليكون من أهل تلك الرفقة المباركة، تأسيا بأخلاقهم وسيرا على نهجهم، ومجاهدة ليكون من الصادقين الذين أنعم الله عليهم. كرام أنعم الله عليهم من عطاياه لهم في وحيه جاه، فقم نتلو كتاب الله. فهيا بنا لله ربنا مع من استقام بطاعته وصدق في إنابته لينزله الله في منازل الذين أنعم عليهم، وافدا في زمرتهم ملتحقا بموكبهم، وذلك هو الفوز الكبير والنعمة الجلى.

كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية الثالثة بعد المئة من سورة النحل الواقعة في الصفحة 79 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ووقفنا عند الجملة الواقعة بعد ما التي كفت إن عن العمل، وهي جملة فعلية يعلمه بشر. ولا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعلم فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به. بشر فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة إنما يعلمه بشر جملة مقول القول، فهي في محل نصب مفعول به للفعل يقولون. والجملة الفعلية المكونة من الفعل والفاعل والمفعول به وهو مقول القول جملة وقعت خبرا لأن، فهي في محل رفع. والجملة المكونة من أن وما دخلت عليه سدت مسد مفعولي نعلم، فهي في محل نصب، أو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب سد مسد مفعولي نعلم على المشهور. ومنهم من يقول إنه يسد مسد المفعول به الأول، أما المفعول به الثاني فمقدر، والتقدير نعلم قولهم إنما يعلمه بشر حاصلا أو كائنا أو ما شابه ذلك من التقديرات. والجملة الفعلية لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر يجوز أن تكون معطوفة على الجملة التي قبلها، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون هذه الجملة جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جملة استئنافية على جعل الواو واو الاستئناف، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في هذه الجملة أن تكون جواب قسم مقدر، والتقدير على جهة التقريب للمعنى: وربك لقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، فتكون هذه الجملة جملة جواب القسم، وجملة جواب القسم لا محل لها من الإعراب. وجملة أسلوب القسم يجوز أن تكون معطوفة على ما قبلها، فهي معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز في جملة أسلوب القسم أن تكون جملة استئنافية، والجملة الاستئنافية لا محل لها من الإعراب. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، هذه الجملة جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما المبتدأ والخبر. لسان مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره وهو مضاف، الذي اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، والاسم الموصول لا بد أن تأتي بعده صلة الموصول، وصلة الموصول يلحدون إليه، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يلحدون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. ويلحدون رباعي من ألحد، ولذلك ضم حرف المضارعة، لأن حرف المضارعة يضم في الرباعي من الأفعال، ويفتح في الثلاثي وفي الخماسي وفي السداسي من الأفعال. ويجوز في هذا الفعل أو في هذه المادة أن تكون ثلاثية من لحد، وعلى هذا يكون حرف المضارعة مفتوحا فيقال يلحدون، وعلى الرباعي يقال يلحدون. وظاهر كلام الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين أنه قرئ بهذه الصورة بضم حرف المضارعة، وقرئ أيضا بفتح حرف المضارعة على أنه من الثلاثي لحد، فيقال في الرباعي يلحدون. ولا شك أن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي من كبار علماء القرآن والقراءات الذين قرئ عليهم وقرأوا القرآن عن الفئة القريبة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فقد يكون الخليل بن أحمد من التابعين، وخصوصا على رأي العلامة الكبير ابن مداد على ما جاء في سيره من أن الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي توفي سنة 35 من الهجرة النبوية، فعلى هذا تكون وفاته مبكرة، ويحتمل أو يغلب الظن أنه أدرك جملة من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. إليه جار ومجرور. إلى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر اسم مجرور. وحرف الجر إلى متعلق بالفعل يلحدون، يلحدون إليه، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر إلى والفعل يلحدون، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر إلى متعلق بالفعل يلحدون. والجملة الفعلية يلحدون إليه جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور، وعلى جعل جملة صلة الموصول لها محلا من الإعراب تكون هذه الجملة في محل جر، لأن الاسم الموصول في محل جر، وصلة الموصول تتبع الاسم الموصول على هذا الوجه في النحو، وهو أن جملة صلة الموصول لها محل من الإعراب ومحلها محل الاسم الموصول. أعجمي خبر المبتدأ وهو لسان، مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والجملة لسان الذي يلحدون إليه أعجمي جملة استئنافية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب، ويجوز أن يكون الاستئناف بيانيا، والمعنى يجوز في هذه الجملة أن تكون جوابا عن سؤال مقدر، فبعد قوله ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، يقع في الذهن سؤال بما رد عليهم أو ما الشأن أو ما الحقيقة، فيأتي الجواب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فعلى هذا تكون هذه الجملة جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، ويكون الاستئناف استئنافا بيانيا. ولا بد لنا من وقفة عند معنى يلحدون، وننقل عن كبار أئمة اللغة والتفسير، وأول أولئك الأئمة الإمام أبو عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن وغيره من الكتب النافعة، وعنه نقل كثير من العلم، فقد جاء في مجاز القرآن: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، أي يعدلون إليه، ويقال ألحد فلان أي جار، فتأتي هذه الكلمة بهذا المعنى، وتأتي بمعنى آخر وهو الجور، ومعنى قوله يعدلون إليه أي يميلون إليه ويكونون في صفه، فقوله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أي يعدلون إليه، فهذا معنى. ثم قال: ويقال ألحد فلان أي جار، وجاء هذا المعنى في القرآن الكريم أيضا. ويمكننا أن نقف على ما ذكره الأئمة الآخرون، ومنهم الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي في كتاب العين، فقد جاء عنه: والرجل يلتحد إلى الشيء، يلجأ إليه ويميل، يقال ألحد إليه ولحد إليه بلسانه أي مال، ويقرأ لسان الذي يلحدون ويلحدون، وألحد في الحرم، ولا يقال لحد إذا ترك القصد ومال إلى الظلم، بل يقال ألحد. أما في قوله يلحدون بمعنى يميلون أو يعدلون أو يلجؤون إلى الشيء، فيجوز فيه أن يكون من الرباعي، ويجوز فيه أن يكون من الثلاثي، ولذلك قرئ بالوجهين، لأن المعنى في هذا الموضع يميلون إليه أو يعدلون إليه على ما جاء عن الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى في القرآن. فإذا كانت هذه المادة على هذه الصفة التي في هذه الآية، بحيث تكون هذه المادة بمعنى مال إلى الشيء أو لجأ إلى الشيء أو عدل إلى الشيء، جاز في الفعل أن يكون ثلاثياً وجاز فيه أن يكون رباعياً، فيقال في الثلاثي لحد يلحد، وظاهر كلام صاحب العين أنه قرئ بذلك أيضاً، فقرئ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي على أنه من الثلاثي لحد، وقرئ بالرباعي أيضاً فقرئ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي. فإذا كانت هذه المادة بهذا المعنى، جاز فيها أن تكون من الثلاثي لحد يلحد ويلحدون، وجاز فيها أن تكون من الرباعي ألحد يلحد وألحد يلحدون، كما هو هذا الحال أو كما هو الحال في هذا الموضع الذي بين أيدينا. وإذا أريد بالإلحاد الظلم فإنه لا يكون إلا رباعيا، ولذلك جاء في كتاب العين: وألحد في الحرم، ولا يقال لحد إذا ترك القصد ومال إلى الظلم. ومنه قوله تعالى: من يرد فيه بإلحاد، يعني في الحرم. قال حميد الأرقط: لما رأى الملحد حين ألحما صواعق الحجاج يمطرن دما، فاستعمل الملحد. ومن المعلوم أن الملحد على وزن مفعل من الرباعي ألحد. ولهذه المسألة مزيد بيان ونقل من كتاب الجمهرة للإمام ابن دريد، يكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة سلطنة عمان تقدم ألا إن روضات الجنان أنيقة وألطفها جوا وأنفحها عطرا وأطيبها أنسا

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي. يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج مبارك بن محمد المياحي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
2: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
2: لا يزال حديثنا موصولا ووقفاتنا متواصلة حيال الآية المباركة التي احتوت على كثير من الأحكام واشتملت على كثير من التوجيهات. إنها الآية التي تحمل الرقم 25 بعد 100 من آيات سورة البقرة.
3: فهل لا تتلو علينا هذه الآية مجددا يا أستاذنا؟
2: أتلوها بإذن الله مستعينا به.

0: أستاذنا، ولكن لدي سؤال فاتني في حلقة سابقة وأود أن أستدركه الآن.
1: هات سؤالك واطرحه كما شئت.
0: في قوله تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، هنا يقول الله سبحانه وتعالى بأنه جعل البيت أمنا للناس، فهل يكون البيت أمنا على من أريد القيام بالحد عليهم وكانت عليهم جناية؟
1: على كل حال، يقول الله تعالى مثابة للناس وأمنا. أصل الناس هنا العموم، ولكن يراد به الخصوص، أي الذين يستحقون أن يأمنوا. فمن يستحق أن يأمن هو الذي لا جناية عليه، فالذي يجني جناية ويدخل الحرم لا يكون الحرم عاصما له من إنزال العقوبة عليه، والذي يجب عليه حد من حدود الله حيث ارتكب ما يوجب عليه الحد لا يكون البيت عاصما له من إقامة الحد عليه، وإنما تجب العقوبات ولا يرفعها إلا موجب رفعها.
2: إذن يا أستاذنا، من دخل وعليه جناية أي عقوبة، هل يقام عليه الحد في البيت الحرام أم لا؟
1: من دخل البيت وعليه جناية ما توجب ضربه أو توجب سجنه أو توجب أي عقوبة عليه، لا يقام عليه هناك داخل المسجد، وإنما يضيق عليه ويضطر إلى أن يخرج، فلا يبايع ولا يشارى ولا يؤخذ منه ولا يعطى حتى يضطر إلى الخروج، أو يمكن أن يطرد إلى خارج المسجد فتنزل عليه العقوبة التي يستحقها، لأن الله جعل هذا البيت أمنا لكل الناس. هذا رأي كثير من العلماء.
0: فما الرأي الآخر يا أستاذنا؟
1: الرأي الآخر لبعض العلماء أن الحد يقام حيث وجب، وأن العقوبة تنزل على المعاقب حيث ما وجد، ولكن يجتنب تنجيس البيت وتنجيس المسجد من الأحداث التي يمكن أن يحدثها ذلك المعاقب،
0: كالدم مثلا.
1: نعم، كالدم وغيره. فنظرا إلى هذا، الأحسن أن يخرج هذا الذي وجبت عليه العقوبة من البيت، ثم بعد ذلك يعاقب بما يستحق.
0: أستاذنا،
1: نعم،
0: أذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم في أحد الروايات قد أمر المسلمين بأن يقتلوا ابن خطل حتى وإن تعلق بأستار الكعبة.
1: صحيح ما تقول، وقد قتل فعلا متعلقا بأستار الكعبة.
2: فكيف يوفق بين هذا وهذا يا أستاذنا؟
1: استدل بهذا الحديث أولئك الذين قالوا تقام الحدود على مستحقيها، حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة تقام عليهم الحدود هناك. ولكن يمكن أن يجاب على الحديث بأنه لم يقدر على ابن خطل إلا في ذلك المكان.
2: سبحان الله.
1: نعم.
0: لماذا يا أستاذنا؟
1: لأنه هرب أولا، ثم جاء ملتجئا بأستار الكعبة، ملتجئا بالكعبة متعلقا بأستارها، ظنا منه أن ذلك يعصمه عما وجب عليه من عقوبة على ذلك الجرم العظيم الذي ارتكبه.
0: فكان احتيالا.
1: نعم، كان منه احتيالا فعوقب بما يستحق.
2: أستاذنا،
1: نعم،
2: ما رأيك أن نعرب الجملة الأخيرة من هذه الآية المباركة؟
1: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين إلى آخره.
2: أجل يا أستاذنا،
1: نقول عن الواوي
0: عاطفة ما بعدها على ما قبلها،
1: أي عطفت الجملة الخبرية التي معناها الأمر على قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، أو على قوله تعالى جعلنا البيت، أي وإذ جعلنا البيت وإذ عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل، وهذا هو الأوضح. عهد
2: فعل ماضي مبني على الفتح يا أستاذنا،
1: على الفتح المقدر وسكن لاتصاله بضمير الرفع المتحرك. أين فاعل عهد؟
0: هو ذات الضمير نا.
1: نعم، وهذا الضمير معبر به عن الله سبحانه وتعالى، وهو ضمير العظمة، والعظمة الحقيقية لله.
0: ألهذا يأتي على

0: صيغة الجمع؟
1: نعم، والتعظيم إنما هو في محله، إذ هو تعظيم عظيم. وعهدنا إلى إبراهيم.
2: إلى إبراهيم جار ومجرور.
1: وإبراهيم مجرور وعلامة جره الفتحة، لماذا؟
0: لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والعجمة.
1: وإسماعيل
2: معطوف بالواو على إبراهيم يا أستاذنا.
1: أن طهرا، أن إما أن تكون تفسيرية وإما أن تكون مصدرية، وذلك على حذف جار للجملة، أي بأن طهرا بيتي. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل بأن طهرا، أو أن تفسيرية لعهد، ويكون طهرا هو مضمون العهد. طهرا
2: فعل أمر مبني على حذف النون يا أستاذنا،
1: والألف فاعله، إذ هي ضمير الاثنين. بيتي
0: مفعول به منصوب.
1: بيتي هو مفعول به منصوب، كسر لالتقائه بل لإضافته إلى ياء المتكلم بيتي، فيكون منصوبا بالفتحة المقدرة، منع من ظهور الفتحة تلك الكسرة المناسبة للياء، ويقولون عنه اشتغال المحل بالحركة المناسبة.
0: وهو مضاف أيضا.
1: نعم، والياء مضاف إليه، وهذا المضاف إليه مبني على الفتح في موضع جر. بيتي للطائفين.
2: للطائفين جار ومجرور يا أستاذنا،
1: متعلق بطهرا، وهذا المجرور علامة جره
0: الياء
1: نيابة عن الكسرة، لماذا؟
0: لأنه جمع مذكر سالم.
1: والعاكفين
2: إعرابها كالطائفين،
1: معطوف عليه بالواو. والركع السجود،
2: الواو عاطفة يا أستاذنا.
1: والركع معطوف على ماذا؟
0: على العاكفين.
1: والسجود معطوف على الركع. جميل جدا، انتهى إعراب آخر الآية،
2: وانتهى وقتنا لهذا اليوم كذلك يا أستاذنا.
1: سبحان الله، وسنعهد على أنفسنا بإذن الله تعالى أن نبين بعض المعاني اللازمة لهذا الجزء من الآية في الحلقة القادمة
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله

لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم.

مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض

والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون.

وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا

يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات

ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم

استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز

ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه

هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار.

0: منكم
1: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب

آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لئن أخرجوا لا يخرجون معهم

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم

حميد. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها.

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. لَا يَسْتَوِي

لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.

هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله.

تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.

لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة

أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم

شديد. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.

ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم.

الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر

أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن

تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويذلكم

جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر

خائفا فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو

بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.

0: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيزكار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل والمستمعات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس وعبر من مشهد قرآني، ولازلنا مع آيات سورة الشعراء، عندما يحكي الله عز وجل على لسان إبراهيم فيقول: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. سنجد هنا أيها الإخوة والأخوات في هذه الآيات الكريمات تكرار الاسم الموصول الذي 3 مرات. طبعا المرة الأولى سيذكر، ما نحسب المرة الأولى، الأصل هنا أن يكون عطف، يعني قال: الذي خلقني فهو يهدين، والذي، هذه المرة الأولى، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي، مرة ثانية، يميتني ثم يحيين، والذي، مرة ثالثة، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا التكرار للاهتمام بصاحب تلك الصلات 3، لأنها نعت عظيم لله تعالى، فحقيق أن يجعل مستقلا بدلالته، هكذا يقول العلامة بن عاشور. يعني لماذا يكرر الاسم الموصول الذي؟ يعني لماذا لم يكن القرآن يختصر؟ لماذا لم يقل الذي خلقني فهو يهدين، وهو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، ويميتني ثم يحيين، وأطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين؟ لماذا يكرر الاسم الموصول والذي والذي والذي؟ لماذا؟ للاهتمام بصاحب تلك الصلات 3، لأنها نعت عظيم لله تعالى، فحقيق أن يجعل مستقلا بدلالته. وهنا أيها الإخوة، من الدروس والعبر في هذا المشهد أن الله عز وجل مستحق للإجلال والإعظام والإكبار، والله عز وجل

0: عبء يثنى عليه. ولذلك سنجد أن الله تعالى يتمدح بصفاته العلية فيقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ويقول: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، والأرض فرشناها فنعم الماهدون. يثني على ذاته العلية فنعم الماهدون. ويقول الله تعالى: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. لاحظ الله عز وجل يجعل أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي، التي هي ماذا؟ هي ثناء على الله عز وجل وذكر لصفاته العظيمة. أعظم آية آية الكرسي، ومن أعظم السور سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا نأخذ من هذا المشهد وتكرار الاسم الموصول الذي أن الله عز وجل مستحق للثناء والتعظيم والإجلال. وبالتالي من العبادات والقربات ذكر ولذكر الله أكبر: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ذكر الله تبارك وتعالى، لما تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله، لما تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لأن الله تعالى مستحق للتعظيم والإجلال. فهكذا نتربى من خلال هذا المشهد كيف يكرر الاسم الموصول، لأن الله تعالى مستحق لأن يجعل كل صفة من صفاته مستقلة بدلالتها. ونلتقي إن شاء الله تعالى مع دروس وعبر من مشهد قرآني في حلقات قادمة. حفظكم الله ورعاكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.